بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة
والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض

فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسل فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رادا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم

0: ذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورتي الفاتحة والبقرة.
2: سنن الصلاة. يسن أن يأتي بالأذكار الواردة في الركوع، فيسن للراكع أن يأتي مع سبحان ربي العظيم أذكارا أخرى وردت في الركوع، ومما ورد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه وصححه الألباني. يسن أن يأتي بما يستطيع من هذه الأذكار في ركوعه، والسنة أن يعظم الله تعالى في ركوعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، رواه مسلم. والأفضل أن يلتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الألفاظ التي تقدم ذكرها.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم

0: في منطقة مكة المكرمة على موجات الاف ام تربة 88.6
1: 88.6
0: الخرمة 91.2
1: 91.2
0: القنفذة
1: 88
0: رنية 92.2
1: 92.2
0: على موجات الاف ام
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
1: هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عادل ريان من سورة فاطر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي

الناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز

يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا

تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا.

الطهور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عادل ريان من سورة فاطر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.
0: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة المزمل وحتى سورة النبأ.

فالمدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر.

فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر.

بشر، كلا والقمر، والليل إذ أدبر، والصبح إذا أسفر، إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر.

برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.

تقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم،

وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا شح أنفسنا واجعلنا من المفلحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا
وذهاب همومنا. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم قلوبنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدواً ولا حاسداً. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم
إنا نعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك

الحمد لله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الدخين من سورة العنكبوت.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
3: ونزلناه تنزيلا.
1: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات. ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين، يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورتي الزمر وغافر.

الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها

السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.

أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون

فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات

ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا

أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين.

الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟

السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد

ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب.

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم

يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب

مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد

وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب

من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها

ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن

الأسود. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي

فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورتي الزمر وغافر.
1: التفاؤل. حين يشتد البلاء وتتكاثر الهموم، يظل التفاؤل نورا يضيء درب المؤمن ويمنحه طمأنينة وأملا في فرج الله. إنه اختيار يوجه القلب نحو حسن الظن برب العالمين، ويجعل العبد أكثر صبرا وثباتا أمام تقلبات الحياة. ومن يتأمل في سير الأنبياء يجد أن التفاؤل كان سر قوتهم. فها هو يعقوب عليه السلام يقول لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، ليدلنا أن المؤمن لا يعرف اليأس مهما اشتدت الظروف. ومن فضائل التفاؤل وآثاره أنه يقوي التوكل على الله، ويجعل العبد أكثر ثقة برحمته، ويبعث في النفس راحة وطمأنينة، ويخفف من وطأة الهموم، كما يعين على مواجهة المصاعب بروح إيجابية، ويحول المحنة إلى منحة. والتفاؤل أيضا ينشر العدوى الإيجابية في المجتمع، فإذا تفاءل الوالد بث الأمل في أسرته، وإذا تفاءل المعلم بث الثقة في طلابه، وإذا تفاءل القائد أعاد الثقة لأمته. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر دائما إلى الجانب المشرق، فقال: لا طيرة ويعجبني الفأل. متفق عليه. والفأل هو الكلمة الطيبة التي تبعث الأمل وتشرح الصدر. ومن صور التفاؤل العملية كثرة الدعاء مقرونا بحسن الظن بالإجابة، تذكر نعم الله الماضية لتقوى بها الثقة بفضله فيما هو آت، وانتقاء العبارات الإيجابية في حديثنا مع أنفسنا والناس، مع تدريب القلب على الصبر ورؤية الخير حتى في البلاء، لنغرس التفاؤل في قلوبنا، ولنجعل من حسن الظن بالله زادا يعيننا على دروب الحياة. فإن الله عند حسن ظن عبده به، ومن أحسن ظنه بربه نال ما رجاه وفوق ما يتمنى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الإف إم حريملا 88.4، 88.4، ساجر 89.6، 89.6، الأرطاوية 92.9، 92.9، الرويضة 90.7، 90.7، على موجات الإف إم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأنعام.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: وقرآن الفجر
5: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
6: وقرآن الفجر
5: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
6: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين
7: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
8: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الإسراء.

لا تتصرفوا أيها الأولياء في مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوه إلا مصلحين له، فإذا بلغ اليتيم الحلم وكان مصلحاً لدينه وماله انفك الحجر عنه وسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه، وأوفوا بالعهد الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بها، فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه.

وأوفوا الكيل إذا كلتم من غير تطفيف ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وزنوا بالميزان المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب، ذلك خير لكم في معاشكم ومعادكم وأحسن مآلا ومنقلبا في آخرتكم.

نهى الله عز وجل عن القول بلا علم، بل بالظن الذي هو التوهم والخيال. وقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. والسمع والبصر والفؤاد سيسأل العبد عنها يوم القيامة، وتسأل عنه وعما عمل فيها.

نهى الله عز وجل عباده عن التجبر والتبختر في المشية فقال: ولا تمشي في الأرض متبخترا متمايلا مشي الجبارين، إنك لن تقطع الأرض بمشيتك، ولن تبلغ الجبال طولا بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك، بل قد يجازى فاعل ذلك بنقيض قصده. كل

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ إلى هذه الآية، فقبيحه مكروه عند الله، لا يحبه الله ولا يرضى.

يقول تعالى: هذا الذي أمرناك به يا محمد من الأخلاق الجميلة وما نهيناك عنه من الصفات الرذيلة هو مما أوحاه الله إليك لتأمر به الناس. ثم قال تعالى في خطاب للأمة بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنه صلوات الله وسلامه عليه معصوم، ولا تجعل مع الله إلهًا آخر فتلقى في جهنم، فتلومك نفسك ويلومك الله والخلق، وتكون مبعدًا من كل خير.

زعم المشركون أن الملائكة بنات الله، فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ثم ادعوا أنهم بنات الله ثم عبدوهم، فأخطأوا في كل من المقامات الثلاث خطأ عظيما. فقال الله عز وجل رادا زعمهم ومنكرا عليهم قولهم: أفخصصكم ربكم بالذكور واختار لنفسه البنات؟ ثم شدد الإنكار فقال: إنكم لتقولون قولا عظيما في زعمكم أن لله ولدا، ثم جعلكم ولده الإناث وأنتم تأنفون أن يكن لكم، وربما قتلتموهن بالوأد.

0: يقول الله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن من الوعيد لعلهم يذكرون ما فيه من الحجج والبينات والمواعظ، فينزجروا عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك، وما يزيد القرآن أولئك الظالمين منهم إلا نفوراً عن الحق وبعداً منه.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
3: وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الكهف.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل، فذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صل بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم، أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سور الفتح والحجرات وقاف.

فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك

0: وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سور الفتح والحجرات وقاف.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
3: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.
5: أسفر الصباح عن
2: أمل جديد، عن أمل جديد
5: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله، على الله
5: نعم المعين،
2: نعم المعين.
5: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حلقة جديدة بصحبتكم من اللهم بك أصبحنا في صبيحة هذا اليوم الأربعاء الثامن من شهر صفر لعام 1448 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: إليكم هذه التحية يا كرام من فريق العمل، من الإشراف العام في حان السبيعي، وفي رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم ومحبكم سلطان أربيع، وفي التنسيق بندر الحسين، في إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
5: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول:
6: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
5: ويقول: رضي

0: أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. يا أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء، حياكم الله على هذا الصدى ومع حلقة جديدة بصحبتكم في هذا الصباح. اليوم نأخذ معكم إن شاء الله أيضا موضوع جديد، ونأخذ في أفكاركم ومشاركاتكم وحلولكم أيضا لهذا الموضوع، وهو شيء يمكن كثير من الناس يعاني منه، وأعتقد الأغلب إن لم يكن الكل، وجانب منه هو أيضا يعني تبين مؤخرا أنه جانب فطري وجانب يعني نوعا ما طبيعي، ولكن مع أنه طبيعي لابد أن الإنسان يتعامل معه ويتصدى إذا تمادى وأصبح يؤثر على حياته وغيره من المواضيع التي سنناقشها معكم بإذن الله تعالى حتى الساعة 8:30. أهلا ومرحبا بكم. اليوم يا كرام نتكلم معكم عن التفكير السلبي، عن الأفكار السلبية التي تداهم أفكارنا، تداهم عقولنا، عن الأشياء التي تؤرقك، عن الغرفة هذه اللي في داخل عقلك التي يحصل فيها نزاعات ويحصل فيها أصوات ترتفع ويحصل فيها مجاذبات وتداولات وأخذ ورد ونقاشات. هذا العقل بعملياته الدقيقة الغريبة والعجيبة سبحان الله، في جزء منها هو ما يعد وما يندرج تحت حديثنا اليوم اللي هو التفكير السلبي. الأفكار التي تشعرك بالقلق، الأفكار التي تشعرك بالخوف عن المستقبل، مثلا تخيل أسوأ السيناريوهات، هذه هل تعاني منها؟ هل تمر بها؟ لنفرض أنك إحنا الآن في إجازة، نفرض أنك مثلا قررت بعد أسبوع ستأخذ العائلة كلهم وتذهبون إلى يعني المصيف مثلا في الطائف أو في الجنوب أو البحر الأحمر أو غيره، وإلى أن يجي يوم الرحلة ستكتشف أنه بين فترة وفترة تجيك أفكار سلبية، تجيك أفكار الله يستر، طيب إحنا ماشيين في الخط لو صار كذا، أو لو انفجر إطار السيارة، وتتخيل سيناريوهات وتتخيل أنه فيها شيء سيلم بكم، وتتخيل أنه وتجيك سبحان الله الخيالات وتدافعها، وانت عارف ان مثلا ان مثلا المركبة التي ستسافرون عليها يعني ما فيها مشاكل كبيرة والحمد لله والأمور طيبة وكذا، ولكن تكتشف انك تدافع هذه الأفكار وترجع لك، تدافعها وترجع لك. ما تشعرون انه بعض الأحيان تتخيل سيناريوهات لم تحدث، او نقاشات انك جالس تناقش شخصية معينة، شخص من أصدقائك، شخص صار بينك وبينه شجار، شخص بينك وبينه خلاف، وتجلس ترسم سيناريوهات في رأسك وتتخيل المشكلة، تتخيل أسوأ السيناريوهات، أنه قال كذا وقمت ورديت عليه بكذا ثم كذا، ثم تصعد الموقف، ثم حتى يمكن عقلك يصل إلى تخيل الشجار والتعارك بالأيدي. الأفكار عادة اللي تجي قبل النوم هذا موضوع آخر، الأفكار السلبية اللي تجي قبل النوم، والناس اللي يعانون من أرق يعرفون هذه النقطة تماما، هذه الأفكار اللي سبحان الله يا أخي ما يجيك تأنيب الضمير إلا لين جيت تنوم، ولا يجيك يعني حمل المستقبل إلا إذا وضعت رأسك على الوسادة، ولا تجيك. وما أن ذكرنا النوم أيضا ترى جزء منها الأحلام السيئة، الأحلام السيئة، وفيها يعني في من كتب عن اللاوعي الجمعي، تصدقون في أحلام مشتركة بين البشر كلهم، يعني في أحلام أنت تشوفه وأنا أشوفه وشخص في اليابان قد شافها وشخص في أمريكا قد شافها وهكذا، وشخص رآها قبل 100 سنة وشخص سيراها بعد 100 سنة، في أحلام متشاركة بين البشر، مثلا أن تحلم أنك تسقط من علو، أو أن تحلم أنه في شخص يطاردك أو وحش يطاردك أو بعير أو أسد أو شيء من هذا، أو أنك تدخل كذا في ظلام وتايه، وهكذا فيه عدة صور كلها قريبة من الأفكار السلبية اللي متشاركة بين البشر كلهم. فإحنا اليوم نتناقش في هالموضوع وش نسوي فيه، يعني خصوصا الأشخاص اللي يعني يأثر عليهم ويأثر على نفسيته وعلى قراره وعلى تعاطيه مع الحياة وعلى مزاجه العام. ونحاول إن شاء الله نحصل حلول لهذا الموضوع، مع أني يعني ما ودي أبشركم زيادة، بس اللي اكتشفته وأنا أعد الحلقة أنه ما في حلول جذرية. طيب، لكن في حلول، في حلول يعني ماذا أقول، تحجم هذه الأفكار السلبية. إن شاء الله نأخذها وأيضا نستفيد منكم، يمكن في واحد حصل حل ولا شيء. وبلا شك القرآن والذكر والقرب من الله يعني جانب كبير، وهو الجانب الأصل من الأصل في علاج هذه المواضيع. وأكيد بلا شك إن شاء الله ضيفنا سيفيدنا بشكل كبير في هذا الموضوع. إذا شاركونا أيها الكرام عن هذا الموضوع، عن الأفكار السلبية، على 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك
2: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600،
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-405-2999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
1: يا أهلا وسهلا، نأخذ معكم جولة. عبد الرحمن يقول إذا كثرت من كبسة لازم بتحلم أنك تسقط من علو. هذا أيضا نبغى نشوف مسألة تأثير يعني التخمة والأكل الزايد على الأحلام. طيب، خلونا نأخذ جولة سريعة على حلقتنا. إن شاء الله بعد قليل معنا هدايات آية، وعلى 7:15 معنا نايف الحربي في جولته الصحفية. 7:30 إن شاء الله سيكون معنا الدكتور عبد الإله حديثي، استشاري الطب النفسي، تحدثنا عن هذا الموضوع. لماذا أصلا يميل العقل إلى التركيز على الجوانب السلبية؟ كيف يؤثر التفكير السلبي على صحتنا؟ ما أكثر أنماط التفكير السلبي وغيرها من المواضيع؟ معنا تغطية إن شاء الله على 57 دقيقة مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية، وإن شاء الله على 8:15 معنا فقرة حياة صحية مع الدكتور عبد العزيز العثمان. العديد من التلاوات الجميلة سوف تستمعون إليها في ثنايا هذه الحلقة. أكيد ما يجمل هذه الحلقة هي مشاركاتكم ورسائلكم وإثراءكم لمحاورنا ولموضوعاتنا. شاركونا على 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدايات آية.
4: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: يقول أحدهم: لقيت بمينا شابا غير عربي يحمل شيخا كبيرا فوق ظهره، فأردت أن أشكره لبره، فقلت: جزيت خيرا لبرك بأبيك. فقال: لكنه ليس أبي ولا من بلدي. قلت: فمن إذن؟ قال: وجدته بعرفة ليس معه أحد، فحملته على ظهري إلى مزدلفة ومنها إلى منى. قلت: لما فعلت ذلك؟ فقال: سبحان الله، إنما المؤمنون إخوة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شكرا زميل أحمد الشدي، وعدنا معكم ومع موضوع حلقتنا، وعن الأفكار السلبية والتفكير السلبي، وكيف نتعاطى مع التفكير السلبي، وكيف يعني لا نجعله يؤثر على حياتنا، على نفسيتنا، على مزاجنا العام. قد يؤثر بالمناسبة، وهذا أيضا شيء يبغالنا يعني نتطبع معه، أنه سيؤثر على مزاجك اللحظي أو مزاجك الآني، ولكن أنت في يدك بعد الله أنك لا تجعله يؤثر على مزاجك العام. وهذه يعني نقطة مهمة جدا في مسألة كيف نتعامل مع الأفكار السلبية، لأنها جايتك. هذا حسب ما فهمت يعني في ثنايا إعداد هذه الحلقة، هي جايتك. وهي يعني طيب ليش جايتك؟ هي حتجيك لأنها جزء من فطرة البشر، وهذا شيء يعني سر من أسرار الله تبارك وتعالى، يعني سبحان الله في الآفاق وفي أنفسكم أفلا تبصرون. جزء مهم جدا لحماية البشرية، لحفظ الصنف البشري، لحفظ حياتك، أن أفكارك السلبية تغلب أفكارك الإيجابية. لأن إذا غلبت أفكارك السلبية سيكون عندك تحوط أكثر، سيصبح عندك حماية أكثر، سيصبح عندك تقديم الشين على الزين، يعني أنك تتوقع الأشياء الخطيرة. وهذا يعني حتى في الإنسان في البداية، يعني من أجل خوفه من الوحوش، خوفه من السباع، خوفه من أول ما تعرف على أولى المخاطر، حتى على النار، حتى على لابد أنه في البداية يكون حذر، يكون خواف. أول شيء يبدي التفكير السلبي حتى يحمي نفسه ويحمي النسل ويحمي الصنف البشري. فهذا شيء في فطرتنا، ولكن كيف نتعامل معه بالطريقة الصحيحة الآن حتى لا يؤثر على نفسيتنا وحياتنا وتقدمنا. طيب خلونا نسمع من معنا الجولة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: السلام عليكم أبو فهد.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أنا داخل على طول عشان بسألك، وش رأيك في التفكير السلبي؟
5: التفكير السلبي يعطيك تفكير إيجابي.
3: شلون؟
5: أقول لك اللي يفكر سلبي دائما مشكلة دي، لكن التفكير السلبي دائما أنا بوجهة نظري دائما، ترى أغلب الناس على فكرة أول ما يصير عنده تفكير سلبي، وبعدين يبدأ يراجع نفسه ويكون إيجابي.
3: صح صح.
5: فطبيعي ترى لا تستغرب واحد إن يفكر سلبي وبعدين يفكر إيجابي.
3: الله عليك يا سلام. هذا اللي نقوله والله من بداية الحلقة، إنه يعني جزء من تكويننا إنك بتفكر سلبي، ولكن طريقة تعاملك وكيف تقلبه إيجابي هذا ال.
5: صح صح. أنت لو جاء واحد حط يده بيدك تقول يا أخي شوف هذا سحب يده بسرعة، شكله ما يبغى يسلم علي، شكله ما يبغى، هذه سلبية.
3: صح.
5: لكن في النهاية تلقى الرجل هذا بشوش، بس هذه طبيعته وهذه وتنتهي المشكلة.
3: وغير مقصود.
5: نعم.
3: والله. الله يحييك يا أبو فهد، وخلنا نأخذ الجولة.
5: الله يجزيك ونسمع منك الجولة.
3: يلا. الرياض تستضيف المؤتمر الهندسي الدولي ديسمبر المقبل، مكتبة مركز الأمير محمد بن سلمان الأولى عالميا في الخط العربي. منظومة التبريد في المسجد النبوي توفر أجواء معتدلة للمصلين والزوار على مدار الساعة. انطلاق أعمال معسكر الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى إعلامي عن الوطن في أكاديمية واس. أبشر تنفذ أكثر من 48 مليون عملية إلكترونية خلال يونيو لهذا العام. مشروع تطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد النجدي في فرسان. أكثر من 250 ألف وثيقة صلح أسرية يصدرها مركز المصالحة التابع لوزارة العدل خلال عامين. بطاقة تتجاوز 90 ألف طن سنويا. محافظة الخرج من أبرز مصادر إنتاج التمور في المملكة. بل بطاقة تتجاوز. طيب شعيب أم قصر أو أم قصر يعني ها شوفها معك، وجهة بيئية تحول وادي حنيفة إلى متنزه حضري في الرياض. وأخيرا كيف تتعامل مع الشخص الكذاب؟ طيب
5: عين عليه.
3: طيب ناخذ المؤتمر الهندسي.
5: إيه بعطيك الأخبار باختصار عسى سمعنا وقت يعني نقدر نمشي على أغلب الأخبار. تستضيف مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة أعمال النسخة الرابعة من المؤتمر الهندسي الدولي الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين، وبمشاركة طبعا قيادات وخبراء ومختصين من داخل المملكة وخارجها، وذلك برعاية وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد الحقير. ويأتي المؤتمر في ظل ما يشهده القطاع الهندسي في المملكة من تطور متسارع واتساع نطاق المشروعات التنموية وتنامي حضور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
3: نعم. مكتبة الأمير محمد بن سلمان في الخط العربي.
5: نعم، تعد مكتبة مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي دار القلم أضخم وأول مكتبة متخصصة عالميا في الخط العربي والفنون المرتبطة به، وتضم إصدارات بعدة لغات للتعريف بالخط العربي ومختلف فنونه. وتهدف المكتبة إلى بناء مرجعية معرفية دولية رائدة لخدمة البحث العلمي وتأسيس المستودع الأكبر دوليا لتوثيق وحفظ ذاكرة هذا الموروث الحضاري. وتقدم المكتبة بيئة داعمة وخدمات معرفية تستهدف الباحثين والأكاديميين إلى جانب الخطاطين والفنانين المهتمين بجماليات هذا الفن.
3: طيب منظومة التبريد في المسجد النبوي.
5: نعم، تعمل منظومة التبريد في المسجد النبوي لتوفير أجواء معتدلة ومريحة للمصلين والزوار على مدار الساعة بقدرة تبريدية تتجاوز 19300 طن تبريد، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة داخل المسجد النبوي وساحاته. وتغطي المنظومة ما شاء الله مساحة كبيرة جدا عبر شبكة متكاملة تضم توزيع التبريد بكفاءة عالية في مختلف مرافق المسجد النبوي، بما يعني يوفر بيئة مناسبة لأداء العبادات والزيارات.
3: طيب عندنا انطلاق معسكر الذكاء الاصطناعي.
5: وبرضه هنا انطلقت أعمال معسكر الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى إعلامي عن الوطن في أكاديمية واس بهدف تطوير مهارات المشاركين في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى إعلامي احترافي يعكس منجزات الوطن. ويستهدف المعسكر تدريب 400 شاب وفتاة من 22 مدينة و28 جامعة من مختلف مناطق المملكة. تضم معسكر تدريبي يمتد لستة أسابيع ويركز على التطبيق العملي من خلال تنفيذ مشروعات إعلامية باستخدام أحدث أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
3: نعم، عندنا أبشر ما شاء الله عمل ضخم من العمليات الإلكترونية.
5: نعم، نفذت يعني منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر يعني ما شاء الله أرقام لعمليات إلكترونية كبيرة جدا للمستفيدين. هنا يتحدثون إن ما شاء الله أبشر يعني قدم عمليات يعني في مجالات مختلفة هنا وعبر الخدمات العامة منصة أبشر يعني أصدرت لا يقل عن 151,240 تقرير في خدمة تقارير أبشر و2510 استفسارات عامة عن البصمة. يذكر الهوايات الرقمية أو الهويات الرقمية الموحدة الصادرة من وزارة الداخلية عبر منصة أبشر تمكن المستفيدين من المواطنين المقيمين والزوار من الاستفادة بكل سهولة ومتقية من خدمة قطاع وزارة الداخلية. أمس كان عندي عاملة رحت سويت لها في أبشر اللي هو التبصيم ما أخذ مني يمكن 3 دقائق
3: ما شاء الله والله فعلا
5: يعني تسهيلات سريعة طيبة. سريعة خدمات ما شاء الله عالية جدا
3: الحمد لله. مساجد جديدة تنضم إلى مشروع مساجد التاريخية.
5: نعم ضمت المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد النجدي أحد أقدم المساجد التاريخية التي تعود بناؤه إلى عام 1347 ويقع وسط جزيرة فرسان في منطقة جازان ليدخل مرحلة جديدة تستعيد جماليات عمارته من خلال أشكال الزخرفة النباتية والتشكيلات الفنية والفراغات الزجاجية وتعود تسمية مسجد النجدي إلى الشيخ إبراهيم التميمي المعروف بلقب النجدي الذي أسس المسجد وهو من أبناء حوطة بني تميم قدم إلى جزيرة فرسان في وقت سابق وعمل في تجارة اللؤلؤ وتأثر في بنائه للمسجد بالحضارة الشرقية حيث كان كثير السفر للهند في حين استغرق بناء المسجد أنذاك 13 عاما إذ جلبت لوحاته ودهاناته ونقوشه من بلاد الهند.
3: نعم. طيب معنا أيضا رقم كبير لمركز المصالحة في وزارة العدل.
5: ما أجمل المصالحة وما أجمل التصالح. هنا كشفت وزارة العدل عن إصدار مركز المصالحة لأكثر من 250 ألف وثيقة صلح سرية وتقديم خدمات لعدة مسارات أبرزها مسار الأحوال الشخصية وذلك عبر مصلحين ومصلحات مؤهلين دون الحاجة لمراجعة المحاكم حيث تهدف هذه الوثائق إلى الحد من تدفق القضايا وتعزيز استقرار الأسر.
3: نعم طيب ناخذ أيضا ما شاء الله رقم كبير لمحافظة الخرج في إنتاج التمور.
5: الخرج يقولون زمان أول ما يقول الخرج ولو يعلمون على الخرج يقول مدري واحد بريطاني مدري فرنسي أو ألماني يقول والله الخرج يدور من تحتهم من ماء فالناس كانوا ليلة واحدة في الخرج عجيب. يعني يعطيك إن فيها تحتها كمية هائلة من المياه طبعا هذه مقولة ما أدري عن مصداقيتها لكن يعني بس طرت على البال لكن تعد محافظة الخرج من أبرز المحافظات الزراعية في المملكة العربية السعودية تنتج نحو 90 ألف طن من التمور سنويا بقيمة اقتصادية تقدر ب 723 مليون ريال وتوفر أكثر من 6000 فرصة عمل موسمية ويعد إخلاص الخرج من أشهر أصنافها إلى جانب الصقعي والبرحي والصفري والشيشي كل هذه ما شاء الله إنتاج محافظة الخرج. والخرج على فكرة هي تغذي العاصمة وما حولها صراحة من الخضروات و والمنتجات.
3: صحيح. طيب شعيب شو اسمه؟
5: أم قصر. يبرز شعيب أم قصر غرب مدينة الرياض وجهة يعني بيئية متميزة عادة توظيف العناصر الطبيعية في تشكيل فضاء حضاري مفتوح يجمع ما بين المقومات البيئية والمرافق الترفية ويجسد نهجا تنمويا يوازن بين العمران والمحافظة على البيئة. يقع الشعيب في حي العريجة الوسطى ويعد أحد الروافد الطبيعية لوادي حنيفة وقد شكلت أعمال التأهيل والتطوير التي نفذت ضمن مبادرة مشروع الرياض الخضراء نقطة تحول في الموقع يعد بعد طبعا أعيد تهيئته وفق معايير بيئية وهندسية صارمة أسهمت في المحافظة على طابعه الطبيعي وإثراء المشهد الحضري.
3: نعم شلون نتعامل مع الشخص الكذاب؟
5: نصير كذابين مثله خلاص. شوف علم النفس وعلم الاجتماع يقول لك الكذاب تعرفه من عيونه مثل ما يقول لكن شوف يقول لك تشير الى ان افضل طريقه لكشف الكذب هو تحليل القصه والتفاصيل وليس مراقبه لغه الجسد فقط. ومن ابرز الاساليب المدعومه بالابحاث تشير الدراسات الى ان الشخص الصادق يستطيع تقديم تفاصيل متسقه بينما واجه الكذاب صعوبه في الحفاظ على قصه مختلقه في مع اكثر التفاصيل. توصلت ابحاث في علم النفس الجنائي الى ان سرد الأحداث من النهاية إلى البداية يعني تعكسها يزيد من العبء الذهني على الكذاب فتظهر التناقضات بشكل أكبر. مثال ماذا حدث بعد ذلك كيف تصرفت فهذه الأسئلة تدفع الشخص إلى تقديم معلومات جديدة يصعب اختلاقها إذا كانت الرواية غير صحيحة. تشير الدراسات إلى أن الرواية الصادقة تبقى متماسكة في جوهرها، أما الرواية الكاذبة فتتغير تفاصيلها. تؤكد الأبحاث أن تجنب النظر في العين أو التوتر أو كثرة الحركة

0: يعني طلب منه إعادة القصة من النهاية إلى البداية، فقال أنهيت مشاهدة التلفاز ثم أعتقد أني خرجت قليلا لشراء قهوة. لا لا، أقصد أن أخي هو من أحضرها. ثم سئل ماذا شاهدت على التلفاز؟ طبعا الآن وسائل التواصل، في أي وقت تناولت الغداء؟ كيف حصلت على القهوة إذا لم تخرج؟ بدأت تظهر اختلافات في التفاصيل وأصبحت الإجابات مترددة أو متغيرة. التوضيح العلمي، هذا المثال يعني يبين كيف يعني الأسئلة مفتوحة، كيف تساعدنا أنه يسرد طبعا الأحداث في كشف التناقضات، لكنها لا تعد دليلا قاطعا على الكذب. أحيانا واحد يقول ولده والله أنك كذاب من عيونك، ولده أو بنته أو أخوه أو زميله، أنت واضح أنك كذاب، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: لكن أنا عندي سؤالك أستاذ سلطان، لو خيرت بين شخصين، واحد بخيل وواحد كذاب، بيسافرون معك؟
1: ده الكذوب أشوأ.
0: ها؟
1: الكذوب أشوأ.
0: الكذوب بيتاكل وتشرب معه بيتسلب عليك وإنك بهالرحلة.
1: يمكن يوسع صدري.
0: لا تأخذ ولا سالفة، ولا سالفة تأخذها منه. لكن البخيل بيشغلك وبيخسرك وبيخلي رحلة كلها تقتير.
1: بيقترها كلها بيحوزها.
0: نعم.
1: لا لا لا والله كلهم هذا الشر وهذا الشر، لكن عاد في شيء نهوى بشيء. الله يبعدنا وياك عن الكذب ويجعلنا من أهل الصدق يا رب. شكرا جزيلا لك يا أبو فهد.
0: العفو، مع السلامة،
1: بارك الله فيك.
0: يا هلا.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كانت هذه التلاوة بصوت القارئ الحميدي الرويلي. عدنا لكم من جديد، وسمعونا أصواتكم وأفكاركم وتجاربكم أيضا حول هذا الموضوع على 011-405-2999، وعلى سؤال الحلقة الموجه لكم الذي يقول: كيف تستعيد نظرتك الإيجابية المتزنة للحياة خاصة في الأوقات الصعبة؟ وشلون، وهذا جزء أيضا من طريقة التعامل مع الأفكار السلبية، يعني كيف لما تأتي الأفكار السلبية أنت شلون تتعامل معها، ما الخطوات أو الاستراتيجيات التي يعني تعملها هكذا في مخك وفي عقلك حتى توقف هذه الأفكار السلبية ولا تؤثر عليك وعلى مزاجك وعلى يومك وعلى نفسيتك، وإذا أثرت على نفسيتك ستؤثر

0: على صحتك، لأنه كثير من الأشخاص، يمكن ما نقول كثير ولكن تعرفون من بعض الأشخاص من أكلتهم أفكارهم، يعني جلست تنهش فيه هالهواجيس وهالأفكار السلبية والأفكار الشينة والأفكار السوداوية، كأنها جلست يعني تقضم فيه شيئا فشيئا لين أكلته وذبل بعدها. الاستسلام لها خطير بالمناسبة، وهذا ما سنعرفه إن شاء الله مع ضيف حلقتنا. من معنا؟ معنا الضيف.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
1: ضيف الحلقة.
0: حياكم الله إلى زاوية ضيف الحلقة والحديث بشكل موسع عن موضوع حلقتنا. يسعدنا أن نرحب بالدكتور عبد الله الحديثي، استشاري الطب النفسي. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
4: صباح النور، حياك الله، يا هلا والله.
0: الله
4: يحييك، صباحكم جميعا،
0: صباح الأنوار والسرور والإيجابية. اليوم نتكلم يا دكتور عن الأفكار السلبية، عن التفكير السلبي، ونحاول أن نتعرف بشكل أكبر عليه وعلى أضراره، وعلى كيف ممكن الإنسان يعني يقلل أو يحجم أو يقنن من ضرره عليه. في البداية، ليش أصلا، يعني ليش دائما العقل ينحو ناحية التركيز على الأفكار السلبية، الجوانب السلبية؟
4: طبعا في البداية، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا شك أنه الإنسان يميل بطبعه للتفكير السلبي، لتوقع التهديدات، وهذه يعني أحد الأشياء اللي قد يكون العقل عنده يعني أحد الظواهر المعروفة بالتحيز السلبي، اللي تكون تطورت عند الإنسان عبر آلاف السنين لمحاولة معرفة التهديدات وتوقع الخطر وللبقاء. اللي يخالف الشيء هذا ويحاول يخلي الإنسان يشعر بشكل إيجابي هو التربية، الدين، الإيمان، الثقافة، اللي تحاول تخلي الإنسان يتفاءل، يركز على الجانب الإيجابي، ما تكون الجوانب السلبية هي المسيطرة. بنفس الوقت أنا أشتغل على الجوانب السلبية في أخذ الأمور بشكل حذر، أطور مهاراتي، بس أنا أكون مستعد لأي جانب فيه تهديد أو خطر. عدم اتباع أو عدم وجود مرونة نفسية في التعامل مع التحيز السلبي اللي دائم يأخذنا دماغنا إليه راح يشكل انحراف في التفكير للناحية السلبية بشكل أكثر من الإيجابية.
0: طيب، أيضا دكتور، يعني كيف يؤثر التفكير السلبي على صحة الإنسان، على نفسيته، وبالتالي أيضا على جسده؟
4: التفكير السلبي طبعا هو ينشط الدماغ ويأثر بحيث أنه يزيد القلق والتوتر، فبالتالي تفرز هرمونات التوتر في الجسم، بالتالي يكون الجسم دائما يعني كأنه مشدود، كأنه في تهديد خطر، فيكون في ضغط على الجسم سواء نفسيا أو عضويا، زي مثلا تزيد إفراز الهرمونات الكورتيزول، أدرينالين، وهذا مع الوقت واستمرار والشهور وسنوات راح يأثر على الجسم، يزيد فرصة حدوث القلق، الاكتئاب، اضطرابات النوم، الأرق، أيضا ممكن يأثر على ضعف التركيز، آلام العضلات، وأحيانا مشاكل بالجهاز الهضمي زي القولون العصبي وغيره. وممكن يأثر يكون أحد العوامل اللي تساعد في يعني ارتفاع ضغط الدم أو غيره أو الصداع أو غيره. فالتأثير يكون عضويا ونفسيا وخصوصا لما يكون مزمن ومستمر والإنسان ما قدر يتعامل معه بحيث أنه ما يؤدي التفكير السلبي إلى توتر أو قلق.
0: جميل. طيب وش أكثر أنماط التفكير السلبي انتشارا اللي يعاني منها أغلب الناس؟
4: طبعا العلماء درسوا الأنماط في كثير من اللي عندهم توتر أو قلق أو تفكيرهم سلبي، وجدوا أكثر الأنواع والتفكير الكارثي في بعض الناس تلقوا دائما يتوقع أسوأ الاحتمالات، أسوأ سيناريو، يحط بباله أنه راح يفشل، راح يصير كذا، راح يصير حادث، ممكن يصير فيه مرض. فهذا التفكير يسميه الكارثي. أيضا التفكير يا تكون مطمئنة جدا، يا تكون كل الأمور جميلة، أو أنه الأمور سوداء ما في منطقة رمادية. في التعميم مثلا تجد أنه مثلا من تجربة واحدة حكم على شخص، حكم على شيء مستقبلي معين بحكم تجربة هو مر فيها أو سمع عنها. أيضا الاستنتاجات، في بعض الناس يقفز الاستنتاجات بشكل سريع دون وجود دليل. لا مدام صار كذا وصار كذا غالبا بيصير كذا، تلقوا يتشائم بسبب ربط الأمور استنتاجات غير منطقية. في بعض الناس قد يكون عنده يعتقد أنه يقرأ الأفكار، لا هو يقصد كذا، هو بيصير كذا، أنا متوقع كذا، أنا فاهم الأمور، فيعتقد أنه فاهم. الفهم هذا يوديه لناحية سلبية أكثر من ناحية إيجابية. تجاهل الإيجابيات، أحيانا اللوم الذات، دائما بعض الناس لقوا أي خطأ تصير من البيئة من اللي حوالينا أحيانا ما لنا علاقة فيها تقول لوم ذاته، لا لو أنا مستعد، لو أنا منتبه، لو أنا مركز، لو أنا مسوي كذا. والتضخيم الأخطاء، تقليل الإنجازات، بعض الناس تجد أنه سوى إنجازات كبيرة لكن ما يشعر فيها، لكن تلقاه يركز على الجوانب السلبية اللي مر فيها، وهذا يؤدي إلى شعور سلبي نحو المستقبل.
0: عجيب. طيب أيضا جانب مهم هو يعني كيف تأثر مصادر الأخبار السلبية على طريقة تفكيرنا، نشرات الأخبار مثلا، الصور السلبية، وسائل التواصل الاجتماعي وما يحصل فيها من شحن، كيف تؤثر؟
4: صحيح، وهذا أحد الأسباب اللي بسبب انتشار منصات الأخبار ومنصات التواصل. يعني زاد التوتر وزاد يعني نشر السلبية أوقات عن طريق وسائل التواصل. ففعلا السؤال هذا مهم جدا، لأنه أحد الأمور اللي تم دراستها حديثا في العشر سنوات الأخيرة والعشرين سنة الأخيرة وجدوا لها تأثير سلبي كبير في نشر المحتوى السلبي، في نشر المحتوى اللي يدعو على التشاؤم، في نقل الأخبار والشائعات، في المقارنات، في اطلاع الشخص على أخبار سلبية يعني ما راح تفيده، مجرد أنه راح تزيد السلبية عنده، تزيد اطلاعه على شيء على الجانب السلبي الموجود في العالم. دائما منصات الأخبار ووسائل التواصل تركز على إبراز العيوب، إبراز المشاكل، إبراز فضائح الناس أكثر من نشر الإيجابية، واللي يحاول بعض الناس نشرها لكن غالبا للأسف السلبية والمقارنات والانتقاد والظهور السلبي لبعض المشاهير. أيضا منصات الأخبار اللي تركز على الجوانب الكوارث والحروب قاعدة تأثر على بعض الناس، خصوصا اللي ما يملك مرونة نفسية ولا يقدر يفصل يعني اطلاعه على هالوسائل مع حياته الواقعية، فتجد أنه يتأثرون الناس بسببها. ودائما ننصح بتقليلها، تقنينها، اختيار المناسب للاطلاع عليها، وأيضا ممارسة الحياة الواقعية بشكل أكبر بكثير من الانغماس في عالم التواصل والعالم الخيالي أو الواقعي الغير واقعي.
0: طيب بما أنك ختمت بكلمة الواقعي، فيعني خلنا نقول وش الفرق أصلا بين الواقعية والتشاؤم؟
4: الواقعية هي اللي يعني يعترف بالمشاكل، يعترف بالتحديات الموجودة، لكن يعمل على بذل الجهد، يعني عطلها واتكل، يعني يحاول يبذل بعض الأشياء وفي جزء معين يتركها للقدر ولمشيئة الله، لكن ما يجلس يكدر لحظته بشيء مستقبلي أو مشاكل مر فيها أو مشاكل يعني متوقع أن يمر فيها، لكن يحاول أنه يقلل تأثير المشاكل، يتكيف من بعض المشاكل ويحاول حلها بالقدر اللي يقدر يستطيعه. أما التشاؤم هو دائما يتوقع الأسوأ وأحيانا يحاول يتجنب مواجهة المشاكل ويتجنب حلها ويسوف في مواجهة بعض التحديات. ودائما يمشي بالسيناريو الأسوأ. دائما لما تتوقع الأسوأ غالبا تجد أنه أدائك يكون أقل من المعقول، فتجد أنه جزء من اللي توقعته حدث بسبب أنك لم تعمل عليه ولم تكن واقعي ولم تعمل على تطوير مهارات أو عمل أشياء تساعد على خفض مستوى التحدي أو مستوى تأثير المشاكل على حياتنا.
0: جميل. طيب أيضا نأخذ جانب مهم، وهو كيف يعني هذا الجانب العملي المهم الحقيقة، وهو كيف ندرب أنفسنا على التفكير بصورة أكثر توازن.
4: طبعا هي أحيانا تدريب، يعني هذا الشيء ممكن يدرب عليه الإنسان، ممكن يدرب سواء بالجلسات أو ممكن عن طريق القراءة والتركيز. أهم شيء الملاحظة، الوعي. كثير من الناس تجد أنه ما عنده الوعي على أفكاره، كيف أنه مر بتجارب كثيرة، توقع الأسوأ، فكر بجانب يعني في سلبية أكثر وما صار الشيء هذا، صارت الأمور عكس ما توقع، أو أن الأمور أفضل بكثير مما يشعر فيه. هذا يحتاج وعي، يحتاج أنه يركز الإنسان بأفكاره أنه كيف تنحرف الأمور سلبية أكثر. أيضا دائما الإنسان لازم يسأل نفسه إيش الدليل على الفكرة هذه السلبية، ممكن في تفسير آخر، طيب التفسير آخر هذا ممكن يكون إيجابي، ممكن أنه يحصل. أيضا التفريق بين الحقائق والتوقعات، التوقعات دائما كثير من الناس القوي يتوتر ويقلق على توقعات مستقبلية أو على تفسيرات خاطئة بأشياء في الماضي فيها مبالغة. تقليل التعرض للوسائل التواصل، الجوانب السلبية في وسائل التواصل والأخبار السلبية قدر الإمكان. أيضا في سلوكيات لما نمارسها غالبا يتحسن تفكيرنا بشكل غير مباشر، يعني اللي يمارس رياضة ينام بشكل نوم صحي ونوم كافي مع انتظام، ممارسة الامتنان، أحاول أركز على الجوانب اللي أنا يعني فيها امتنان، أنه أنا أشعر فيها بالرضا عن أشياء سويتها وأشعر فيها بالرضا عن نعم أنا موجود فيها. أيضا تذكير بالإيجابيات بين وقت وآخر، تسجيلها أوقات، التحدث مع أشخاص إيجابيين داعمين، التواجد حوالينهم، تعلم مهارات العلاج المعرفي السلوكي أوقات للحالات اللي متقدمة شوي، تساعد على تصحيح الأخطاء المعرفية اللي ذكرناها قبل شوي. فما نقدر نقول أنه الهدف أنه يكون الواحد تفكير إيجابي مفرط، لا، إحنا نبغى الواقعية لكن يكون متوازن التفكير مبني على الأدلة. قد تحدث أحيانا نكسات أو أخطاء أو مشاكل، طبيعي، هذا طبيعة حال الدنيا، لكن المهم أني ما أكدر كل حياتي بسبب لحظات سيئة أمر فيها.
0: جميل. خلنا نختم معك دكتور يعني متى ينبغي للشخص اللي غارق في الأفكار السلبية أنه يتوجه إلى مختص؟
4: طبعا أهم نقطة أنه لما يبدأ التفكير السلبي يأثر على حياة الإنسان، يأثر على جودة حياته وجودة نومه وجودة تفكيره، يكون مفرط وقلق وتوتر، ما يحس أنه مركز في علاقاته الاجتماعية والعاطفية، أو مو مركز في عمله أو في دراسته. وهذا النقطة اللي يحتاج أنه يتدخل فيها. هذه غالبا شخص يكون محتاج جلسات، لأنه قبل ما يتطور الأمر إلى حدوث قلق أو اكتئاب أو وسواس أو أرق مستمر أو أفكار لا سمح الله تكون يعني مضاعفات لأفكار الاكتئاب والقلق. فهي تبدأ لما جودة حياة الإنسان تتأثر على عدة نواحي، زي ما ذكرت النواحي الاجتماعية العاطفية أو مراحل أو النوم وشيء الأكل والاستمتاع في الحياة العادية، أو تطور الأمر لا سمح الله إلى حدوث اضطرابات قلق أو اكتئاب. هنا لابد من البحث عن مختص. المختص غالبا نبدأ في تغيير أسلوب الحياة، بعدها ممكن نروح للجلسات السلوك المعرفي أو جلسات دعم نفسي، بعدها إذا كانت الحالة دخلت في اضطراب معين ممكن نستخدم أحد الأدوية الآمنة لفترة معينة.
0: جميل جدا. الله يكفينا وإياكم شر الأفكار السلبية وخطرها علينا، وإن شاء الله يعني نصل إلى التوازن العقلي والروحي والذهني فيما يتعلق بالأفكار الإيجابية والسلبية. وشكر جزيل لك يا دكتور عبد الله على هذه الإضاءات والإشارات الجميلة والرائعة فيما يتعلق موضوعنا.
4: العفو، والله ينفع فيها إن شاء الله.
0: الله يرضى عليك، شكرا جزيلا.
4: الله يخليك، شكرا لك. في أمان الله، مع السلامة.
1: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. كانت هذه التلاوة بصوت القارئ عمر السعر. عدنا لكم من جديد مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم. حديثنا اليوم عن الأفكار السلبية وشلون نتعامل معها إذا دهمت أفكارنا وإذا دهمت أذهاننا، كيف، وهذا من الجوانب المهمة، كيف نقلل مدة التفكير بها. هذا جانب جدا مهم، واسمحوا لي هنا أن يعني أن أروج لمقال لي بعنوان يا حبنا للنكد. اكتبوا في جوجل أو في أي مكان، اكتبوا مقال يا حبنا للنكد. يمكن كتبت هذا المقال قبل 6 سنوات وتحدثت فيه عن كل هذه المواضيع المتعلقة بالأفكار السلبية وكيف يعني الإنسان يعني بحسب الدراسات التي وصلت لها وغيرها كيف الإنسان يعني يحاول أن يحجم هذه الأفكار. والنتيجة التي أذكر أني وصلت لها في المقال وستجدونها هي القمع، أنك تقمع الأفكار السلبية. هي ستستمر وستأتيك طوال مرحلة حياتك، وهذا شيء فطري وشيء جزء منه طبيعي كما ذكر ضيفنا، لكن أنت حتى لا تسيطر على فكرك وعلى نمط تفكيرك أيضا، حتى لا يصطبغ تفكيرك بهذه الصبغة، تقمعها. تتصالح أنها طبيعية وأنها ستأتيك وأنها جزء من فطرتك، ولكن إذا طالت لابد أنك تقمعها بأي طريقة كانت. طيب نروح.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
1: حياكم الله، معنا تغطية لجمعية البر بالمنطقة الشرقية، والحديث بشكل موسع معنا الأستاذ همدان الراشدي مدير الاتصال المؤسسي بجمعية البر بالمنطقة الشرقية. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، صباح النور، حياكم الله جميعا.
1: أهلا ومرحبا، حياك الله أستاذ همدان. لو تعطينا في البداية نبذة عن الجمعية باختصار.
2: نعم، بداية نحييكم وحيي السادة المستمعين في كل مكان من أثير إذاعتنا المباركة، إذاعة القرآن الكريم. طبعا جمعية البر بالمنطقة الشرقية تعتبر من أعرق وأقدم الجمعيات في المملكة. يترأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه نائب رئيس مجلس الإدارة حفظهم الله. ولها تاريخ يمتد لقرابة 50 عاما في خدمة الأسر الأشد احتياجا بالمنطقة الشرقية، ولله الحمد. حقيقة من بداية تأسيس الجمعية وكان هدفها واضح، ليس فقط تقديم مساعدة عابرة، وإنما نبني نهج تنموي حقيقي يمكن المستفيد ويحسن من جودة حياته. يعني إحنا اليوم لا نرى الجمعية توزع مساعدات فقط، إحنا اليوم نشوف أنفسنا شركاء مع الأسرة في رحلة حياتها من مرحلة احتياجها إلى مرحلة استقرارها بإذن الله. وعشان كذا خدماتنا اليوم مش محصورة في نوع واحد، وإنما يعني نعمل في منظومة متكاملة تشمل الدعم الرعوي اللي هو المالي والسلال الغذائية والمساعدات العينية وغيرها، وكذلك الدعم التنموي كالإسكان والترميم والتأهيل والتدريب والتمكين الاقتصادي، وكذلك المنح التعليمية وتنمية الأسرة في كل جوانبها. وعندنا كذلك برامج في المواسم الكبرى في موسم رمضان، وبرنامج زكاة الفطر الموحد الأهلي، وبرنامج الأضاحي. هذه البرامج لها مكانة خاصة عند المتبرعين والمستفيدين على حد سواء. وشيء مهم نحرص عليه دائما في تقديم خدماتنا اللي هي التحالفات والشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، لأن العمل الخيري اليوم عزيزي ما يقدر يشتغل لحاله، لابد أنه يكون في تكامل من أجل توحيد الجهود وتعظيم الأثار. نعم،
1: جميل. طيب حدثنا عن أبرز البرامج المشاريع التي تعملون عليها.
2: إذا جينا للبرامج هنا فعلا يطول الحديث، لأن برامج ومشاريع الجمعية كثيرة ولله الحمد، بس خلوني أذكر أبرزها. أولا برنامج الإسكان التنموي، هذا البرنامج حقيقة من البرامج اللي نفتخر فيه بشكل كثير جدا، لأنه يمس أهم شيء بالنسبة للأسرة اليوم وهو المسكن. من خلال هذا البرنامج ولله الحمد يعني نجحنا في توفير أكثر من 1556 وحدة سكنية حتى يعني تاريخنا هذا، والأسبوع القادم عندنا تسليم عدد من الوحدات ولله الحمد. وتخيلوا معي حجم الفرق اللي يصير في حياة الأسرة كانت تعيش في سكن غير مستقر أو حتى في إيجار يعني يستنزف من دخلها الشهري أو دخل الأسرة بشكل كامل، ثم تتحول لأسرة مالكة بيتها. هذا يعني نراه استقرار حقيقي ينعكس على كل جوانب حياة الأسرة، بل إن دعم الجمعية اليوم يصل إلى ما بعد تملك الوحدة في التأثيث، وكذلك الدعم التنموي ودعم الأبناء ودعم أيضا رب الأسرة. عندنا أيضا في جانب التعليم عندنا المنحة التعليمية، وهي موجهة للطلاب والطالبات من أبناء مستفيدي الجمعية. ونحن في هذا البرنامج ما نشتغل بمفردنا بل بالشراكات مع الجامعات والمعاهد، وبإذن الله نحن نفتح للطالب فرصة حقيقية يكمل فيها تعليمه. أيضا عندنا برامج التمكين الاقتصادي، وهي من أهم البرامج اليوم اللي احنا نركز عليها لأنها تمثل فكرة التنمية وفكرة التمكين. الهدف هنا في هذه البرامج التمكين الاقتصادي هو نقل الأسرة من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة الإنتاج بإذن الله. يعني بدل ما تكون الأسرة مستقبلة للمساعدة باستمرار، نساعدها أنها تكون قادرة تنتج وتعتمد على نفسها. ومن أبرز الأمثلة في هذه البرامج اللي يعني قاعدين نعمل عليها في هذا العام الهاكاثون التمكيني بالتعاون مع عدد من الجهات، وبرنامج مساري لتملك السيارات، ومبادرة اغرس وارتزق، ومبادرة بيع الفحم والحطب المستورد البود ترك. ويعني والتعاون اليوم في هذه المبادرة أطلقها سمو الأمير، وكان يعني فكرتها أنها تكون في الشتاء، ولكن ولله الحمد استمرت اليوم طوال العام عن طريق بيع الفحم المستورد للمطاعم وغيرها، وصار في دخل مستمر لهذه الأسر. كل هذه المبادرات لها يعني قصص نجاح حقيقية مع أسر استفادت منها ولله الحمد. وأيضا كذلك عندنا البرامج التقنية والرياضية والنوادي الصيفية، خاصة في هذه الأيام، وهي موجهة بشكل خاص لأبناء الجمعية من أجل توفير لهم بيئة صحية يقضون فيها أوقاتهم. وعندنا أيضا البرامج الكبرى يمكن اللي طرقت لها في البداية، هذه تكون في مواسم رمضان وأيضا زكاة الفطر والأضاحي.
1: نعم. طيب الله يقويكم على هالمشاريع الطيبة وهالبرامج وأبواب خير بإذن الله. من أراد المشاركة معكم والمساهمة البذل العطاء أن يشارككم هذه الأجور، كيف يصل لكم وكيف يدعم؟
2: الله يجزاك خير. احنا حرصنا في الجمعية دائما على تنويع قنوات التواصل، اما مع المتبرعين ومن يرغب بالوصول للجمعية او من قبل المستفيدين. يوجد في الجمعية مركز اتصال موحد اللي هو 920-3-20-26.
1: مرة اخرى
2: عيد الرقم.
1: اي نعم،
2: 920-003-20-26.
1: نعم. أو أيضا ماذا يكتب في محرك البحث؟
2: أي نعم، اللي هو store.albir.org.sa، هذا المتجر الإلكتروني الخاص بالجمعية.
1: أو يكتب بالعربي ماذا؟
2: أي نعم، جمعية البر بالمنطقة الشرقية.
1: جمعية البر بالمنطقة الشرقية.
2: نعم.
1: نراد دعم المشاركة مستمعينا الكرام، فيكتب أو ممكن خزنته الرقم الجوال، وشاركوا في هذا الخير ولكم الأجر إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ همدان، وموفقين إن شاء الله.
2: جزاكم الله خير والله يعطيكم العافية. شكرا لكم جميعا،
1: بارك الله فيك.
0: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
5: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600،
5: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
5: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
3: اللهم
0: بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
6: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ. إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
1: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية يبحث مع مستشار الأمن القومي الهندي أمن الطاقة واستقرارها وإمداداتها. وزير الخارجية يبحث تطورات المنطقة مع نظرائه في إيطاليا وأسبانيا وألمانيا وأثيوبيا، تضامنا مع المملكة تنديد إقليمي ودولي واسع عقب تهديدات ميليشيا الحوثي في الشأن المحلي. 31 مبادرة تدعم التعاون الاقتصادي بين المملكة وأمريكا عبر مجلس التجارة والاستثمار. المملكة وموريشيوس توقعان مذكرة تفاهم في الوقاية من الفساد ومكافحة الجرائم العابرة للحدود. الهيئة الملكية لمكة المكرمة تطلق حملة ذاكرة مكة لاستكشاف المواقع التاريخية. أكثر من 48 مليون عملية إلكترونية على منصة أبشر في يونيو لهذا العام. موان تحقق المركز الثاني عالميا في جائزة التواصل للرابطة الدولية لإدارة النفايات الصلبة. سابك وسير توقعان مذكرة لاستكشاف فرص التعاون في صناعة السيارات الكهربائية في المملكة. أخيرا التجارة تطلق موسم تخفيضات 2026 ابتداء من أغسطس المقبل لمدة 3 أشهر. كان هذا موجز الثامنة صباحا، قدمته من إذاعة القرآن الكريم. شكرا لطيب الاستماع.
0: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك
5: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
5: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
3: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يرضونه وإن الله لعليم حليم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: كانت هذه التلاوة بصوت القارئ عادل ريان. عدنا لكم من جديد أيها الكرام، خلونا نسمع أصواتكم على 011-405-2999 مرة أخرى، 011-405-2999، وعطونا إيش تجاربكم وحلولكم على موضوع الأفكار السلبية التي تداهم. الأفكار السلبية يعني في مشكلة أيضا، في ما هي مشكلة ولكن هذه هي طبيعة عقلك ودماغك في التعامل مع الأفكار، أنه عقلك إذا شافك منتبه لأفكار معينة وتطيل التفكير فيها وتسترسل فيها، عقلك وش يفهم؟ يفهم أنها مهمة بالنسبة لك فيعطيها اهتمام أكبر. هنا المشكلة، فأنت عشان ما يعني عشان ما تخرب صحة العبارة خوارزميات عقلك، إذا جت هذه الأفكار السلبية لا تعطيها اهتمام أكبر، ترى عقلك بيفهم أنها مهمة بالنسبة لك. هذا جزء مهم، وهذا يعني ترى منهج قرآني، يعني يحثنا على أنه إذا ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، استعذ بالله، اقطع الموضوع مباشرة. وإذا جاءك أحلام سيئة ماذا تفعل؟ تقوم وتنفث ثلاثا عن شمالك وتغير وضعيتك وتضطجع على جنب الآخر ثم تنام. هكذا الموقف تجد أن فيه ملامح حسم في الحل الشرعي وفي الحل القرآني، وهذا موافق لما وصل إليه العلم فيما يتعلق بالتقنين وتحجيم الأفكار السلبية. طيب، من معنا؟ أم نواف، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
3: يا هلا وسهلا، حياك الله.
4: أنا ودي أتحدث عن الأفكار السلبية ومدى تأثيرها.
3: أي نعم.
4: يعني سبحان الله، أنا أحس من منظور أنه يعني سبحان الله تسيطر على النساء أكثر من الرجال، سبحان الله.
3: ممكن.
4: لكن من الأفكار يعني الأفكار السلبية الابتعاد عنها، سبحان الله بكثرة التأمل في أسماء الله سبحانه، الأسماء الله الحسنى، المدبر، أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر لنا وهو مدبر لأمورنا وهو الكفيل بنا. وعشان ننتقل من هذه الأفكار أحيانا سبحان الله تأخذ مدة، لكن عشان أقطعها أمارس أي نشاط، أي نشاط أمارسه، إما في المنزل إما أقرأ أو حتى ممكن أني أغير مكان جلوسي، سبحان الله كذا فجأة يقطع التفكير وأدخل في نمط أمشي في نمط حياتي.
3: يا سلام.
4: دائما الأفكار السلبية أيضا يكون سبحان الله تأثيرها، وأنا قد مرت علي تأثيرها، يكون حتى على أفراد الأسرة. إذا كان شخص واحد كان عنده تفكير سلبي أو فجأة يعني فكر في موضوع بطريقة سلبية، سبحان الله تلاقيه يأثر على الأفراد، بقية الأفراد، أحيانا بكثرة الصمت، كثرة الشرود، كثرة يعني عدم التقبل بعض المواقف أو بعض الأشياء، تأثرها بقية الأفراد الأسرة. فأنا أرى أن عدم الاستسلام، أنه مثلا التأمل كثير كثير والقرب من الله سبحانه وتعالى بكثرة تلاوة القرآن وتدبر معانيه والتأمل كثير وقراءة كثير من معاني أسماء الله الحسنى، أنا أرى أنها فعلا تأثر كثير وتنقل.
3: جميل، جميل جدا.
4: كثير تخفف يعني التأمل، يعني الوهاب الوكيل سبحانه وتعالى أن ينقلك فعلا ويبعدك كثير، يعني خليك حتى لما تسوي
3: هذا الحل يا منو،
4: سوي أنه تفكر لما تيجي تسوي لنفسك مقياس أنه كم مثلا خلال الأسبوع هذا كم قدرت تفكر، أخذ وقت منك في تفكير الأفكار السلبية. بعد ما تتأمل أسماء الله الحسنى ترى نفسك أنك بديت تقلل من الأفكار، تبتعد كثير عن الأفكار السلبية أو تأخذ من وقتك شيء بسيط أو قليل.
3: يا سلام، يا سلام.
4: فأسماء الله الحسنى، أنا أرى أن أسماء الله الحسنى صراحة العلاج القوي والفعال. اللي
3: والله الله يجزاك خير يا أم نواف على التركيز على هذا الجانب الجميل جدا، يمكن ما تطرقنا لها طوال هالحلقة، لكن جميل جدا ورائع هاللفتة، وأعتقد أنه جزء من الحل الشرعي المهم والأساس في هذا الموضوع، وهو مسألة الرجوع إلى أسماء الله تبارك وتعالى، وهذا شيء شرعي جدا وشيء أصيل في ديننا وشرعنا ومنهجنا. طيب، معنا أبو أسيل. السلام عليكم.
2: صبحك الله بالخير.
3: صبحك الله بالنور والسرور. أهلا ومرحبا.
2: أهلا، يسعدني المشاركة في برنامجكم الجميل ما شاء الله.
3: وأنا أكثر الله. أهلا وسهلا، حياك الله.
2: يطول بعمرك. بخصوص الأفكار السلبية، أنا شبه أعاني من الأفكار السلبية.
3: نعم.
2: مثلا أقول أنا أخذت قرض من البنك، مثلا جاء تحول في وظيفتي، مثلا استغنوا عني، كيف أسدد القرض مثلا. مخالطة المجالس اللي فيها أفكار متشائمة يجعلك دائما مخك خلاص هذا فكر سلبي سلبي سلبي.
3: صح.
2: ثم ترجع في نفس الوقت تقول طيب صار هالشيء؟ لا ما صار. طيب ليش انت متعب نفسك يعني؟ فقول ان شاء الله اجعلنا ان شاء الله من الناس المتفائلة، ونقول اليوم احسن من امس وبكره احسن من اليوم. والله يجزاكم خير على هالبرنامج الطيب.
3: الله يجزاك خير ابو اسيل. والافكار هذه ترى لما نقول افكار سلبيه مهم معنى انها كلها ما هي بحقيقيه، او كلها ليست واقعيه، او كلها لا تمت لمعايير المنطقيه بصله. لا، بعضها منطقيه، مثل هالافكار اللي انت قلتها. يمكن واحد متخوف مثلا في جانب الوظيفة، أو تغير سياسات الوظيفة، أو كذا أو هذا، لها وجاهة، لها جانب منطقي، لكن في النهاية ما الفائدة منها؟ ماذا ستعمل؟ إذا كانت ستنفعك في مثلا أخذ خطوات إيجابية، كأن الإنسان مثلا يجد وظيفة أفضل وأكثر أمان، ممكن ينتقل ويسوي إجراء في هالموضوع، كان مثلا يطور نفسه ليثبت في المكان الذي هو فيه. يعني الفكرة أنه فكرة يعني الأفكار السلبية أو التركيز على الجوانب السلبية أن يقودنا إلى شيء إيجابي، يقودنا إلى إدارة المخاطر الشخصية إن صح التسمية، أنه كيف أتحوط أنا، كيف يعني أضبط وضعي في هالموضوع وفي هالجانب. وأرجع أقول لك يا أبو أسيل برضو مرة ثانية بأعلن لمقالي، اقر يا حبنا للنكد، لأني تكلمت عن هالمواضيع هذه بدقة. طيب، من معنا؟ عبد الرحمن من الرياض. السلام عليكم عبد الرحمن.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحك بكل خير. الله يحفظك.
3: صباحك. أهلاً.
5: أولاً نشكركم على هذا البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم.
3: يا آمين وياك.
5: أنا عندي قبل المداخلة فيه ملحوظة يسيرة إن أذنتم لي. أولاً سمعت أكثر مرة من يقول بفضلكم بفضل فلان، والذي اعتدنا عليه من علمائنا وكبارنا أن كبارنا نقول أولا من فضل الله
3: سبحانه
5: ثم كذا.
3: أكيد.
5: وهذا ما نسمعه كثيرا من ولاة أمرنا حفظهم الله، أنهم يتحدثوا قالوا هذا فضل الله ثم كذا.
3: أكيد.
5: فنبدأ أول أن ننسب الفضل لله عز وجل ثم نقول ثم. الملحوظة الأخرى وهي قديمة، وكنت اجتهدت أن أصل إلى أحد يوصلها، لكن الحمد لله لعلها الآن تصل. وهي في بعض القراءات عندما يبدأ الذي يستعيذ وهو مسجل صوته الثابت يقول أعوذ قريبة للدال، فيفسد اللغة. فلو قال أعوذ وحقق خروج الذال من مخرجها حتى يستأنس المستمع ولا يتأذى بأن تكون أعوذ هكذا، هذه تتكرر.
3: طيب. هذه يعني طيب عندك شيء في عنوان حلقتنا؟
5: نعم نعم الله يحفظك. أبدأها بقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. جاء في تفسير هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله المقادير قبل أن تخلق السماوات الأرض 50,000 سنة. إذا استحضرنا هذه الآية وهذا الحديث هانت علينا الأمور. ثانيا التفاؤل، وإحسان الظن بالله عز وجل. ثالثا التسبيح، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقول فسبح بحمدك إلى آخر
6: الحمد ربك وكن
5: وكن
6: نعم الله يجزاك خير.
5: ثالثا رابعا الاستعاذة، وإما أنزغنك من الشيطان
6: فاستعذ بالله. الله
5: في هذه المعاني تتلاشى. وأنا أطلقت عبارة قد تكون حكمة، أقول الإغراق في السلبيات سجن في فضاء الحرية.
6: نعم الله يجزاك خير، شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك. اللهم آمين، بارك الله فيك، شكرا شكرا جزيلا لك، وجميلة جدا تنويهاتك، وتأكيد أيضا على أنه أنا ما أدري وأن سمعتها، لعلك سمعتها مثلا في تسجيل قديم أو شيء، ولكن لا توجد قراءات تصدر من المركز الوطني للتلاوات القرآنية والحديث الشريفة إلا بعد مروره على عدة فلاتر، من أهمها اللجنة التي تستمع للقراء. فلا أعتقد أنه يعني الملاحظات الكبيرة ستمر عليهم، ولديهم منهجية واضحة في اعتماد التلاوات، وندر جدا أن يكون هناك، يعني أندر من النادر أن يكون هناك تلاوة فيها ملاحظة، وغالبا إذا وجدت الملاحظة غالبا يعني يكون لها تفسيرات معينة، يعني قد تكون مثلا تلاوة قديمة وأخرجت من الأرشيف لأن الناس يعني يرغبون فيها وفي استماع إليها. قد يكون أيضا يعني كما تعلم في التلاوات هي مدارس وأوجه واختلاف في هذه المواضيع، كذلك ألسن الناس ومناطقهم بلا شك أنها تؤثر على مثل هذا، ولكن الذي أريد أن نتأكد منه جميعا أنها لا تمر إلا بفلاتر في بعض الأحيان قد تكون يعني شديدة في هذا. طيب خلونا نروح نشوف فاصل.
1: الله اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا، بك أصبحنا. حياة صحية.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحدثكم اليوم عن مشكلة صحية منتشرة اللي هي ارتجاع المريء. ما هو ارتجاع المريء؟ سبحان الله، المعدة هناك مادة مخاطية تحميها بعد الله عز وجل من حمض الهيدروكلوريك المركز. حمض الهيدروكلوريك هذا كأنه أقوى من ماء البطارية، يعني البي اتش فيه أقل من واحد، فلأن المعدة محاطة بهذه المادة المخاطية فلا يؤثر فيها، ولكن المريء لا يحاط بهذه المادة المخاطية لأنه لا حاجة لها. فهناك عضلة تسمى مصرة بين المعدة والمريء، إذا ضعفت لأي سبب كان، إما بسبب وراثي أو مرضي أو سمنة أو تدخين أو أكل ثم النوم، المهم أنها ضعفت التهابات، فإن جزء من محتوى المعدة اللي فيه حمض الهيدروكلوريك يرتفع إلى المريء الغير مبطن، فيبدأ الالتهاب ويبدأ الاحتراق الداخلي للمريء، وقد يرتفع هذا الاحتراق، الألم اللي يصير في وسط الصدر قد يرتفع حتى يصل إلى الفم ويسبب مشاكل في حتى في الأسنان. طبعا من أسباب طبعا الارتجاع اللي هو السمنة والتدخين، طبعا الأخوات الحوامل أيضا هم معرضين لمثل هذا، لكن الناس أيضا عندهم بعض الفتق أو الفتق الحجابي يسمى الفتق، لبعض الأدوية اللي يأخذون يعني مسكنات كثيرة للأسف هم يكونوا متعرضين أكثر. الأعراض هذه تختلف من شخص لشخص، قد يكون هناك ألم وحرقة في الصدر، وقد تصل إلى الحلق كما ذكرت، التهاب الحنجرة، آلام، صعوبة في البلع في الحالات المتقدمة، الشعور بطعم حامضي بذات الصباح، التهاب اللثة والأسنان، ورائحة يعني غير جيدة من الفم، قد يكون هناك سعال، قد يكون هناك يعني بحة في الصوت أو تجشع أو زيادة اللعاب، كل هذه من أعراض ارتجاع المريء. طبعا هناك أحيانا مسببات أخرى اللي هي الأشياء النفسية مثل القلق والتوتر، وبعض الناس يعني يأكل منتجات حامضية على الريق أو يأكل وجبات كبيرة دهنية أو شرب قهوة كثير أو شيء فيه كافيين، الأطعمة اللي فيها بهارات كثير، يعني الناس اللي يكثرون من الصلصة والكاتشب والشوكولاتة والأغذية المقلية، كل هذه قد تسبب أو تزيد مشكلة الارتجاع المريئي. العلاج موجود، سواء علاج مثبطات البروتون أو تقليل الحموضة أو بعض المضادات، ولكن العلاج الرئيسي لارتجاع المريء كالآتي: أولا، تجنب الأطعمة والمشروبات المهيجة للحرقة، سواء الأشياء التي تنتج غازات مثل الفول والبصل والثوم وأحيانا الحليب وأحيانا الجبن الأبيض أو الزهرة، أيضا البهارات تجنبها أو الأغذية اللي ما تعودت تتناولها، الإقلاع عن التدخين، انقاص الوزن، عدم الاستلقاء بعد تناول وجبة مباشرة، عدم الجوع ثم تناول وجبة دسمة، أحيانا ارتداء الملابس الضيقة قد تزيد المشكلة، وأيضا بعض الناس ينام بدون مخدة بعد الوجبة بساعتين أو ثلاث ساعات. المخدة قد تساعد حقيقة على تقليل الرجوع أو ضعف هذه المصرة. المصرة هذه إذا كانت ملتهبة راح تحتاج علاج طويل جدا، فنصبر ونراجع الطبيب أكثر من مرة، ننظم وجباتنا بحيث نتناول وجبات صغيرة عدة يعني مرات في اليوم، نزيد الأغذية اللي فيها ألياف سواء سلطات خضار فواكه، نقلل من أي أغذية فيها حمضيات أو بهارات أو الأشياء التي تثير المعدة، ونستمر على هذا الموضوع عدة أشهر، بل يكون نمط حياتنا كلها بهذا الشكل، بهذا بمشيئة الله نقي أنفسنا من ارتجاع المريء. نسأل الله عز وجل لكم الصحة والعافية.
7: حياة صحية مع الدكتور عبد العزيز العثمان.
1: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا.
3: يا هلا وسهلا فيكم من جديد، وما زال حديثنا معكم يا كرام عن الأفكار السلبية. الجانب مهم جدا ينبغي أن نتنبه له أن جزء كبير من الأفكار السلبية التي تأتيك هي من الشيطان، وقد أرشدنا القرآن كما ذكر أيضا المتصلين جزاهم الله خير إلى مسألة الاستعاذة. وتذكر أن من مهام الشيطان تجاه البشر تجاه المؤمنين ليحزن الذين آمنوا، يعني مهمة التحزين هي مهمة رئيسية يقوم بها الشيطان تجاهك، فأن يحزنك، أن يقلل أدائك، أن يقلل حسن ظنك بالله تبارك وتعالى، أن يضعف يعني إقبالك على هذه الحياة وإنتاجك وأنت مستخلف فيها، هو هدف من أهداف الشيطان. فتتنبه لهذا وتستعيذ بالله منه ومن شره ومن كيده ومن شركه وشركه. طيب، على يلا معنا رغد من المدينة. السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا ومرحبا، حياك الله يا رغد.
9: أهلا فيك.
3: الله يرضى عليك، تفضلي.
9: جذبني الموضوع صراحة الأفكار السلبية، وهذا شيء طبيعي يجي لجميع الناس، أفكار سلبية أفكار إيجابية مع ظروف الحياة مع مختلفات الحالات اللي تمر في الإنسان، في النهاية إحنا بشر يعني. بعض النصائح اللي تفيد: أول حاجة، هذه أفكار ما هي عيبا فيك أنها أنت تجيك. إذا زادت هذه الأفكار ليس خللا بإيمانك، يعني مثلا واحد يكون إيمان ما شاء الله ملتزم أو ملتزمة ومحافظة، لكن بتقول أنه أنا بتجيني أفكار كثيرة سلبية، ليش؟ طيب، ممكن أنه أنت تحتاج استشارة. روح للجانب النفسي، روح للجانب التغذوي، روح للجانب العلاقات الاجتماعية. فالنصيحة الأولى هذا مفروغ منها، أنه قوي إيماننا بالله عز وجل. النصيحة الثانية، لا بأس بالاستشارة، بل بعض الاستشارات تكون كاستنارات وكإضاءات، وليس عيب أني ألجأ إلى مختص نفسي، وليس عيب أني أبدأ في دواء علاجي إذا وصل معي المرحلة أن هذه الأفكار السلبية أدت إلى تطور بعرقلة حياتي، ليست فكرة عابرة اليوم، بل عرقلة حياة يومية، كل يوم الفكرة هذه تلح إلى أن أصبحت ملازمة لي. ثالثا، غير من حياتك، غير من روتينك اليومي، تعلم مهارة جديدة، غير من تصاحب، جرب أن تبدأ بعلاقات جديدة، وخذ تجارب، وخذ التجارب في حياتك. لا تخف من الفكرة السلبية، الفكرة السلبية من أفكار لديك، وكلنا نمر بأفكار سلبية، ولكن لا تجعلها كتقييم لأفكارك ومستوى تفكيرك. أخيرا من الأشياء المساعدة لي واللي وجدت لها أثر بصراحة، الأخت اللي تكلمت عن التأمل في أسماء الله، من أعظم الحلول أن تقرأ معاني أسماء الله، وأنصح بكتاب لأنك الله. هذا جميل جميل جميل جدا. للناس برضو المغتربة يفيدهم كثير، لأنه أنت حتمر بفترة صعبة عليك، تحتاج أن تقوي إيمانك بالله، فهذا المرجع. وجزاكم الله خير.
3: الله يرضى عليك يا رغد، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. إذن على 011-405-2999 يقول شاعر إيليا، يقول: وإذا ما أضل رأسك هم قصر البحث فيه كي لا يطول. إذا أضل رأسك هم قصر البحث، اقطع الموضوع مباشرة، استعذ بالله، قم افعل شيء جيد، غير مكانك، غير مجلسك، افعل أي شيء، ارفع السماعة واتصل على شخص، قم توضأ، لا تستسلم لها، لأن كما ذكرنا لك يعني كل ما عقلك يعتاد عليها ويتوسع فيها ويفهم أنها مهمة لك، لأنك كل شوي تفكر فيها، فأعطيتها انتباه. معنا أمة الله، السلام عليكم، حياك الله، تفضلي.
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عارف أننا في نهاية الحلقة، ولكن يعني بس رح ألفت الانتباه إلى مسألة مهمة. فيما يخص التفكير السلبي، طبعا الله سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلو نظرنا في القرآن، التشاؤم أساسا هو من صفات غير المؤمنين. فمثلا في المنافقين ترى الله تعالى يحسبون كل صيحة عليهم، يعني دائما يعيشون دور الضحية.

0: هذه النقطتين مهمة أن الإنسان دائما يستحضرها. وطبعا أهم ما يمكن أن يذكر قاعدة الأمل والتفاؤل في سورة من سور القرآن. يكفينا من اسم هذه السورة أن الله يعيد لنا بها الأمل والحياة، ألا وهي سورة الشرح. ألم نشرح لك صدرك. فأولا فإن مع العسر يسرا، يعني هنا يكون تغيير نظرة الإنسان. إن دائما في بعد أي عسر تحكم الحلقات وفرجت، ودائما نظن بالله أنه ستفرج.
1: سبحان الله، يجزاك خير يا أمة الله. انتهت الحلقة ولا كان موضوعك جدا جميل شيق، وما ذكرتي فيه خير وبركة. نسأل الله أن يرزقنا أنفسا مطمئنة وأذهان مرتاحة وبال مرتاح، وأن يكفينا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن يجعلنا من المتفائلين ومن الإيجابيين، وأن يعيننا على أنفسنا وعلى تقويمها. شكرا جزيلا لكم ومتعتونا في هذه الحلقة، وإن شاء الله نلقاكم في حلقة الغد بإذن الله، موضوع جديد ومشاركة جديدة معكم. إلى ذلكم الحين في أمان الله.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
2: ناهضين لتحقيق الأحلام،
3: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم.
2: فالسلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: اللهم
3: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا. علوم

0: علوم القرآن
1: المنطوق والمفهوم. حين تريد نقل معنى من ذهن إلى ذهن، فإن الوسيلة لذلك هي الكلمات والألفاظ، فالألفاظ هي قوالب المعاني أو الظروف الحاملة للمعاني، فكل لفظ ينقل جزءا من المعنى حتى يتم نقل المعنى كاملا. ودلالة الألفاظ على المعاني إما أن تستفاد من جهة النطق والتصريح أو من جهة التعريض والتلويح، ومن التصريح ما يخفى حتى يكاد أن يكون تعريضا، ومن التعريض ما يظهر حتى يكاد أن يكون تصريحا. وتحت هذه الحالات يدرس العلماء المنطوق والمفهوم.
0: علوم القرآن.

0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ناصر بن سعد العصفور من سورتي البقرة وآل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ناصر بن سعد العصفور من سورتي البقرة وآل عمران.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
4: مجالس السيرة لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة
1: يأتيكم اليوم عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: محاضرة الأسبوع
6: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع.
1: أحسن الله إليكم، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول فيه الأخ المرسل: إذا كان والدان يغتابان الناس، فكيف يكون إنكار الغيبة عليهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ونتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ونسألك اللهم علما نافعا، وقبل خاشعا، وسنة ذكرا، وعملا صالحا متقبلا، وتجارة لا تبور. وأعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال من الأخير الكريم اللي يقول: إذا كان الوالدان يغتابان الناس، فكيف يكون إنكار الغيبة عليهما؟ لا شك هذا السؤال يعني لطيف، لكن يعني مقام الوالدين يعني ينبغي أن يكون محفوظا جدا. وأحسب أن السائل حينما سأل مستحر لهذا المعنى أو لهذه المعاني. والوالدان يعني لا شك أن بقاؤهما كبير، وأنهما يعني ولو أخطأ ولو غلط يبقى مقامهما محفوظا، كما قال عز وجل في سورة لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. معنى أنهما أتى بأكبر منكر، أكبر منكر والشرك، وليس فقط تعب بل دعا إليه. وإن جاهداك، بل بذل جهدهما من أجل أن تشرك، يعني بمعنى أن الوالدين بلغ يعني أقصى مبلغ في الحاق ما يضر بولدهما أو بأبنائهما ضررا معنويا، والكفر بالله عز وجل والإشراك. ومع هذا نعم لا يطاع، ولكن قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة، ما يدل على أهمية الحفاظ على البيت والحفاظ على التماسك والحفاظ على لكل صاحب مقام في المنزل مقامه ومرتبته، أما وأبا وأخا كبيرا وأختا كبيرة وإلى آخره، والعمات والخالات. فالمحافظ على الأسرة والمحافظ على كيان البيت هذا مهم جدا. ومع لا شك طبعا إنكار المنكر هذا مطلوب، لكن ينبغي أن يستحضر الإنسان هذه المعاني كلها. فالأخونا الكريم يقول يعني فعلا إنهما يغتابان، لا شك الغيبة من أكبر الذنوب، من أكبر الذنوب. والله عز وجل يعني قال: أيود أحدكم أن يأكل لحم أخيه ما تفكرتموه. ومع هذا التعامل معهما في هذا الباب هو الإنكار، وهو واجب، إنكار المنكر واجب، لكن يكون بحكمة وبحكمة بالغة ورفق شديد وتلطف العبارة، ومستحضرا قول الله عز وجل: وقل لهما قولا كريما. وقوله لا تقل لهم أف واخفض لهما جناح الذل ورحمة وقل رب ارحمهما كما رب. كل هذه المعاني تستحضر والإنسان يتعامل مع والديه مهما غلط ومهما أخطأ ومهما يعني تجاوز يسعى في إصلاحه ولا شك، لكن هذه المعاني تستحضر. ولهذا الذي أراه في هذا أولا لا شك التنبيه، تنبيهما لكن برفق وتلطف، وقد يكون بأسلوب مباشر كأن يقول يا والدي يا أبي يا أمي، يعني هذا يحرق الحسنات ويضيع الأجور، وهذا المجلس مجلس غيبة إلى آخره بضيقة يعني فيها نوع التحذير مع حفظ الأدب. وأيضا كما قلنا في الآية أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، فلا شك أن هذه الصورة يعني كبيرة جدا إذا استحضرها، لا شك أن لها إذا كان في قلب المؤمن إيمان فإنها كافية في الردع. وأيضا قد يعني إذا كان الأب شديدا أو هو مهيب أيضا له مهابة أو أيضا له معروف إحسان، ترى أحيانا الأب إذا كان لطيف وله معروف إحسان أيضا يقلل من يعني الجرأة عليه، ولهذا قد تحتاج أن تنتقل إلى إلى إلى التغيير غير مباشر أو الأسلوب غير مباشر، يعني بطريقة ما تصرف الحديث، تأتي بقصة، تدخل في موضوع بحيث أنه يخرجون عن هذه البيئة وعن أو عن هذا النوع من الحديث الذي هم قد خاضوا فيه، فتنتقل بحكمة لموضوع آخر، وقد عين أحيانا بطريقة ما أن تثني على المغتاب، المغتابه قد يعني تستحضر محاسنه أو تذكر إيجابياته أو تذكر شيء من هذا القبيل بحيث أن يعني تغير نوع أو جو المجلس صح التعبير. وأيضا يعني قد يكون منه أيضا يعني قد يكون مباشر أيضا يعني ترسل لهم مثلا يعني رسائل بالهاتف، مثلا مقاطع في هذا الموضوع، قد يكون كلام بعض المشايخ، كلام بعض المؤثرين، بعض المربين، بعض الأخصائيين النفسيين ونحو ذلك. أيضا يعني قد يكون مما يفيد في هذا الباب يعني إذا كان في أدب وأنك يعني بطريقة تترك المكان أو تنسحب بأدب بحيث يشعروا أنك يعني ما كنت يعني مرتاحا لهذا الجو، مع الحفاظ كما قلت بحقهما. أمر آخر وهو مهم جدا هذا مستصحب وهو الدعاء لهما، الدعاء لهما بظهر الغيب أن يهديهم الله وأن يقيهما شر هذا وأن يصرف قلوبهما على الغيبة، وأيضا كذلك الدفاع عن المغتاب كما قلنا ما استطعت بأسلوب هادئ. المهم لا شك الإنكار مطلوب وعدم المشاركة في مجلس الغيبة أيضا مطلوب، لكن كما قلنا بهذه الطرق، ولا شك أن أن أن أن من كان حاضرا سيكون له طرق معالجة أكثر من الكلام الذي قد أكون قلته، باعتبار أن المجلس يعني قد يوحي بأشياء أكثر إفادة كما قلنا سواء من الطريق غير مباشر أو المباشر، أو يعني المعرفة بطبيعة الوالدين من حيث شدتهما، لينهما، من حيث أيضا إحسانهما وكثرة إحسانهما، كل هذه تؤثر في الأجواء التي يكون فيها التعامل مع الوالدين، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم على هذا التوجيه الشرعي التربوي، بارك الله فيكم. على الشيخ يقول: مسافر لأداء العمرة مع زوجتي وطفل عمره 10 سنوات، فهل يجوز لنا الطواف والسعي بالعربة الكهربائية تجنبا لتعب الطفل مع أننا قادرون على المشي؟
2: جزاكم الله، هذا سؤال مهم حقيقة، يعني وفعلا يعني الأسرة قد يكون معها أطفال أو معها يعني من هو غير قادر على أداء المنسك يعني بنفسه يعني بقدميه مثلا طوافا أو سعيا أو غير ذلك، وكما قال السائل الكريم يعني لم يحتاجون للسعي بالعربة الكهربائية. هو لا شك أن الأصل هو أن الإنسان يطوف بقدميه، يطوف ماشيا ولا يطوف راكبا، هذا وبعض العلماء يمنع هذا إلا لعذر، وبعضهم يجوزه حتى من غير عذر، هذا أرجح يعني إن شاء الله، لأن الرسول طاف راكبا وهو لم يكن يعني شاكيا، وإن كان جاء في حديث أنه كان شاكيا لكنها ضعيف، ضعفه العلماء النظائف، لكن وضاف راكبا ليراه الناس أو ليسأله الناس ونحو ذلك، فالصحيح أنه يجوز، لكن الأولى إذا كان قدر أن لا يفعل. لكن ما دام كما ذكر السائل الكريم أنه يعني معهم الطفل هذا لو عمره 10 سنوات وقد يعني فعلا يشق عليه المشي أو الزحام ونحو ذلك، لما نرجو أرجو الأحرار إن شاء الله أن يطوفوا والسعي بالعربة الكهربائية، وهي لا شك طبعا الحمد لله يعني من الوسائل التي اجتهدت فيها الدولة أن تأتي بالوسائل التي تيسر على الحجاج والعمار وعلى أيضا قصدي بيت الله الحرام المتعبدين، بحيث يعني يؤدون عباداتهم على براحة وسهولة وطمأنينة، ويؤدونها على نوع من غير شعور بمشقة أو بعسر، فجزاهم الله خيرا. ولا على كل حال ما دام الظرف هو الذي ذكرتموه أرجو لا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أبو يزيد من الرياض يقول: صليت مأموما خلف من ينقر الصلاة أي يسرع فيها ثم فارقته، فهل فاتني فضل الجماعة بهذه المفارقة؟
2: جزاكم الله خيرا. على كل حال أرجو أنه أنا ما فعلته صحيح، ولكن يعني النظر في أحوال الناس وطبيعة الناس قد يختلفون، يعني فالحكم على الإمام بأنه مسرع أو يبطئ قد يختلف على حسب أحوال الناس وطبائعهم، فقد يكون فيهم الذي يعني فيه زيادة في الطمأنينة ممكن أن يأتي بها وهو منفرد، لكن لا يتبع مع الجماعة لطالة، وخاصة في قوله صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف. فحين التخفيف قد تعتبره أنت نقرا، يعني هو مخفف لأن الإمام يخفف إذا كان إماما، أما إذا صلى لوحده فليطل ما شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني إذا كان ينقر كما ذكرت فهذا خطأ لا شك طبعا وينبه، أما إذا كان يعني خفف من أجل جماعة من الناس، وقد يكون أحيانا مثلا المساجد التي في الأسواق أو في الطرقات في الطرق البرية، هذه ينبغي أن الإمام يتعامل مع معاملة خاصة، أصحابها غالبا أصحاب حوائج ومسافرون، بينما المسجد في وسط البلد أو في القرية أو في يعني أماكن في أطراف البلد قد يكون حال أهلي يعني أرفق، من حيث أنهم بجانب بيوتهم وغالبا ليس عندهم ما يعني يشغلهم، وليس عندهم أيضا أعمال يعني يحتاجون قضاءها وإنجازها ونحو ذلك. المقصود أنه لا شك إذا كان ينقر كما ذكر فإنه نعم في قولك صحيح، لكن مقصودي هنا في السؤال العام أن يعني الناس في الحكم على الإمام يختلفون، فقد يكون يعني هو ليست صلاته نقرا وإنما مخفف، وقد يكون فعلا يعني ثقيل، وبعضهم أيضا يقول إن الإمام يعني ثقل وهو لم يثقل، لأنه يعني الرجل هذا قد يكون مشهور جدا بينما الإمام يعني صلاته معتدلة. المقصود على كل حال هو أنه إذا كان كما ذكرت ينقر نقرا ويسرع ثم فارقته أرجو لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله بهذه المفارقة، وأنت في الجماعة على نيتك إن شاء الله، لكن مهما كان يبقى تقدير الحال كما ذكرت والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا الأخ المرسل معالي الشيخ يقول: هل يجوز شراء أجهزة الجوال للفتيات مع احتمال استخدامهن لها في سماع الموسيقى؟
2: جزاكم الله خيرا. لهذه الوسائل لا شك طبعا يعني من وسائل العصر، وإيجابيتها كبيرة لا شك للرجال والنساء، وأيضا إنجاز الأعمال بها والحاجة لها كبيرة جدا، يعني ويعني وجود لا شك طبعا المخالفة أو وجود التساهل هذا موجود يعني في البنين والبنات وفي الرجال وفي النساء، ولهذا لا شك أن الأصل هو جواز الشراء، أن تشتري لبنتك أو أن تشتري هي جوال لها، فهذا هو الأصل، ولأن يعني هي غالبا الحاجة لها، الأصل هو لا شك الاستخدام المباح، والفتيات والفتيان قد يحتاجون الهاتف سواء في الدراسة وفي التواصل وفي التعلم في قضايا الحوائج وغير ذلك مما هو معروف في حاجات الناس، فهذا هو الأصل يعني. أما وجود هذه نعم موجودة لا شك طبعا، وإنما ينبغي فعلا ينبهوا ووجهوا ويوصحوا، ولا مع المراقب أيضا، تراقب أولادك مراقبة حكيمة بحيث أنها تكون مثمرة لا أن تكون منفرة، مثمرة وتكون مفيدة، وإلا الأصل فيها الإباحة، والأصل فيها أن يتاح لهم استخدام هذه الأدوات، وهم يحتاجونها جدا كما تعلم في الدراسة ولا في التعلم ولا التعليم ولا في قضايا الحوائج، وفي أحيانا لو تعطل الإنسان الهاتف كما تعرفون يعني يستغرب كيف كان يعيش قبل أن تأتي الهواتف. لكن مهما كان لا شك طبعا أنا أقدر هذا السؤال وأقدر يعني في الحرص، وأنا أشكرك على حرصك على فعلا مراقبة أولادك بنين وبنات، والحرص عليهم وحفظهم من فعلا من سلبيات هذه الأدوات، وأنت محق في ذلك. لكن مهما كان يبقى قد تكون إيجابيتها أكثر، مع أن يعني تجتهد في نصحهم وإرشادهم ومتابعتهم متابعة حكيمة حيث أنها تثمر إن شاء الله وتحصل الاستفادة من هذه الأدوات.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا مع أسئلتكم أيها الكرام، وسؤال الأخير معالي الشيخ في هذه الحلقة يقول: لي ابن لا يصلي ولا يساعد إخوته في المصاريف وإخوته يقاطعونه، فهل يجوز لهم شرعا هذه القطيعة؟
2: جزاكم الله خير. لا، أما القطيعة فلا مهما كان لا تقاطع إلا لمصلحة ظاهرة، أما مجرد أنه لا يساعد إخوانهم أو لأنه بالمصاريف هذه لا شك طبعا أنها ينبغي أن يساعد، لكن لا تجب المقاطعة. المقاطعة المنكرات، منكرات كبيرة، وأشياء لا يصلي مثلا، أو كان يعني يأتي بمحرمات ونحو ذلك، نعم ينبه وقد يقاطع إذا كان في المقاطعة التي هي الهجر، إذا كان في المقاطعة مصلحة. أما ما ذكرته لا شك أنه لا يصلي، نعم المصلي هذه لا شك يعني من الأمور الكبيرة، لكن يعني إذا كانت المقاطعة والهجر من أجل الصلاة تنفع وتفيد فنعم، أما لا تفيد لا، فينبغي أن يتابع وينصح ويدعى له. أما مصلحة إخوانه فهذا لا شك حق، يعني هذا ينبغي، لكنها ما يعني لا توجب هذا، لأن يعني الأصل في وجوب النفقة على الوالدين، والأخ لا تجب عليه نفقته وإخوانه إلا إذا كان هو المنفق وليس عنده ما ينفق عليهم، وهو قادر على أن ينفق عليهم وبعد أن ينفق على من تلزمه نفقته من هم أولى من إخوانه، وإلا الأصل لا يجب عليه هذا، وإن نجفه طيب. لكن مهما كان بيبقى الحفاظ على الأسرة والحفاظ على تماسكها والحفاظ على يعني التئامها، هذا هو الأولى مع المناصحة والدعاء وعدم اليأس، فالمطلوب استمرار النصيحة والهداية بيد الله عز وجل. كذلك أيضا يعني إذا كانت تتعلق بترك الصلاة أو معصية كبيرة أو أمور أخرى من الواجبات، نعم فهذه أيضا يشدد عليها، لكن الهجر أو المقاطعة لا تكون إلا إذا كانت فيها مصلحة، أما إذا كان قطعه يزيد في غيه ويزيد في يعني تركه فهذا لا ينبغي، إنما يستمر على منصحته ومتابعته والدعاء له بما يفيد إن شاء الله، والمطلوب هو النصيحة والدعاء، أما الهداية فبيد الله عز وجل، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة المباركة مستمعين الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر أيضا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة القصص.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة القصص.
1: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو.

القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا

إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا

تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا

وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.

يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون

الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم.

0: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون.
1: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
2: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب
3: غرس الأشجار. من رحمة الله الواسعة أن المسلم إذا غرس غرسا أو زرع زرعا فإن كل ما أكل منه من طائر أو حيوان أو إنسان فهو صدقة يثاب عليها. فالإسلام حث على غرس الأشجار حتى لو قامت القيامة وفي يد أحدنا فسيلة فليغرسها قبل أن تقوم إن استطاع. ووجه كذلك إلى وجوب إزالة المعوقات التي تحول دون استثمار الأرض وزراعتها، وأهم المعوقات احتكارها ممن لا يزرعون ولا يعملون.
2: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة النساء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا
7: يا شيخ.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور،
8: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3:00 مساء.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمدا على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 41 بعد 100 في التعليق على عمدة الأحكام. وفي المجلس السابق وقفنا مع حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، فقال المؤلف رحمه الله عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي المجلس السابق ذهب الحديث إلى حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ولم نقف مع ألفاظ الحديث، ولذلك سيكون هذا المجلس مخصصا للتعليق على ألفاظه بداية من راويه. فالحديث يرويه عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة، وعبد الرحمن هذا هو الإمام العلامة الحافظ أبو عيسى الأنصاري الكوفي الفقيه من أبناء الأنصار، ولد في خلافة الصديق رضي الله عنه. قال ثابت البناني رحمه الله: كنا إذا قعدنا إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لرجل: اقرأ القرآن فإنه يدلني على ما تريدون، نزلت هذه الآية في كذا وهذه الآية في كذا. وهو صاحب المقولة الشهيرة: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار إذا سئل أحدهم عن شيء ود أن أخاه كفاه. قلت: هذه المقولة صحت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أخرج ذلك ابن سعد في الطبقات من طريق يزيد بن هارون عن شعبة عن عطاء، وهذا سند صحيح، فإن شعبة سمع من عطاء قبل الاختلاط، أفاده محقق سير أعلام النبلاء. وهذا شأن أهل العلم أهل الخشية من الله، يتهيبون غاية التهيب من الفتوى ولا يتطلعون لها، ويحمدون الله تعالى إذا عوفوا منها. جاء في ترجمة الفقيه الشافعي الداركي: ودارك من أعمال أصفهان عبد العزيز ابن عبد الله أبي القاسم في تاريخ بغداد عن أبي حامد الإسفراني قال: ما رأيت أفقه من الداركي، سمعت عيسى ابن أحمد ابن عثمان الهمذاني يقول: كان عبد العزيز ابن عبد الله الداركي إذا جاءته مسألة يستفتى فيها تفكر طويلا ثم أفتى فيها، وربما كانت فتواه خلاف مذهب الشافعي وأبي حنيفة، فيقال له في ذلك فيقول: ويحكم، حدث فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. والأخذ بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من الأخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة إذا خالفا. قلت: هذا الكلام صحيح من الداركي، وهو الذي يقرره الأئمة أنفسهم، ولكن بشرط أن يكون الناظر في هذه المسائل من أهل الرسوخ العلمي الذي ضبط الأصول والقواعد، حتى لا يقع في شذوذ من الآراء كالعمل بنص اتفق أهل العلم على عدم العمل به ككونه منسوخا. ولذلك علق الذهبي على كلام الداركي بعد نقله في سير أعلام النبلاء بقوله: هذا جيد، لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك الحديث إمام من نظراء هذين الإمامين مثل مالك أو سفيان أو الأوزاعي، وبأن يكون الحديث سالما من علة، وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حديثا صحيحا معارضا للآخر. أما من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة الاجتهاد فلا، كخبر فإن شرب في الرابعة فاقتلوه، وكحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. هذا وكون عبد الرحمن ابن أبي ليلى أدرك 20 و100 من الصحابة، بل من الأنصار من الصحابة، يدل على أنه من كبار التابعين. قال ابن ملقن حضر حلقة عبد الرحمن جماعة من الصحابة يستمعون لحديثه وينصتون له، منهم البراء بن عازب رضي الله عنهما. قلت لا أدري أعجب من إمامة هذا التابعي الجليل وتقدمه في الحديث والعلم، حتى إنه ليجلس في حلقته بعض الصحابة، وقد وقع لبعض التابعين ذلك، أم أعجب من تواضع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأنف أحدهم من أن يقال عنه صحابي في حلقة تابعي. ثم تجد من بعضنا من يستنكف أن يستمع إلى نظيره في العلم أو السن، فضلا عن أن يستمع إلى من هو دونه في العلم أو في السن. وعبد الرحمن ابن أبي ليلى أبوه أبو ليلى صحابي، لم يروي عنه غير ابنه عبد الرحمن، وابنه أي ابن عبد الرحمن هو محمد القاضي، وهو ضعيف أي محمد في الحديث. قال الإمام أحمد ابن أبي ليلى أي محمد ابن عبد الرحمن سيء الحفظ مضطرب الحديث، وكان فقه ابن أبي ليلى أحب إلينا من حديثه. مات عبد الرحمن ابن أبي ليلى 82 أو 83. فهذه تعليقة يسيرة على ترجمة عبد الرحمن رحمه الله. أما الصحابي الذي يروي عنه فهو كعب بن عجرة رضي الله عنه، وعجرة بضم الميم وإسكان الجيم، وكعب هذا رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل يكنى بأبي محمد، وهو من بني سالم ابن عوف أنصاري، شهد بيعة الرضوان، له عدة أحاديث منها هذا الحديث، وحديث آخر معروف في الصحيحين لما آذته هوام رأسه وهو محرم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق، ونزلت آية الفدية. قال الواقدي هو أي كعب من أنفسهم، يعني أن نسبه من الأنصار. وتعقبه ابن سعد فقال لم أجده في نسب الأنصار، والمشهور أنه بلوي. قال الحافظ ابن حجر والجمع بين القولين أنه بلوي حالف الأنصار. قلت هكذا قال ابن سعد، فقد قال هو بلوي من حلفاء الخزرج. قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى في هذا الحديث لقيني كعب بن عجرة. قال الحافظ ابن حجر في تعيين المكان الذي لقيه فيه قال عين المحاربي عن مالك بن مغول عن الحكم المكان الذي التقيا به، فأخرجه الطبري من طريقه بلفظ أن كعبا قال له وهو يطوف بالبيت. قال ألا أهدي لك هدية، في رواية في الصحيح سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ألا بفتح الهمزة والتخفيف أداة استفتاح، ومعناه العرض والتحضيض، لكنه عرض بلين، كقوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم. والهدية والهبة وصدقة التطوع أنواع من البر، يجمعها تمليك عين بلا عوض، فإن تمحض فيها طلب التقرب إلى الله تعالى بإعطاء محتاج فهي صدقة، وإن حملت إلى مكان المهدى إليه إعظاما له وإكراما وتوددا فهي هدية، وإلا فهبة. قال صاحب المطلع على أبواب المقنع والمراد بالهدية هنا التحفة والشيء المستظرف، وأكثر ما يستعمل في المأكول أو المشروب أو الملموس، وقد يراد بها شيء معنوي كما في هذا الحديث، فقد أراد أن يعلمه سنة نبوية عظيمة، وكان السلف يرون للعلم بالشريعة منزلة عالية، وأن المسألة يعلمها الرجل أخاه من أفضل التحف التي يهديها إليه. وجواب سؤال كعب ألا أهدي لك هدية مقدر، تقديره بلى. وذكر الحافظ أن ذلك جاء صريحا في بعض الروايات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الزمر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الزمر.
1: محمد في بيته صلى الله عليه وسلم.
2: محمد رسول الله.
3: ملاحقة في جنح الظلام. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وظن أنها نائمة، فأخذ يتحرك في الحجرة بهدوء تام حتى لا يزعجها، فوضع رداءه وخلع نعليه بهدوء ووضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه واضطجع، فلم يلبث إلا قليلا، وفجأة أخذ رداءه وانتعل نعله وفتح الباب وخرج مغلقا إياه بهدوء. وكانت عائشة مستيقظة تتابع تحركاته، واستغربت من خروجه سريعا، فلبست ملابسها وانطلقت على إثره لترى ما الأمر، فوصل إلى البقيع فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه 3 مرات، ثم انصرف فانصرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فسبقته فدخلت إلى البيت فاستلقت. فدخل النبي فوجدها تلهث من سرعة النفس وشدته، فسألها: ما بك يا عائشة؟ قالت: لا شيء. قال: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. ثم أخبرته أنها تبعته. قال: إذن فأنت السواد الذي رأيت أمامي. قالت: نعم. فدفعها النبي بيده في صدرها وقال: أظننت أن يظلمك الله ورسوله؟ فقالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. ففسر لها النبي عليه الصلاة والسلام بلطف ومودة سر خروجه دون أن يخبرها بوجهته، وقال لها: أتاني جبريل حين رأيت فناداني فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الاف ام
5: المويه
4: 87.8 الهدى 89.2 خليص 88.3 أشماسي 88.4 على موجات الاف ام.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الشورى.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الشورى.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن. رواه البخاري ومسلم. أي واظبوا على تلاوته، واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به، فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يسر له.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين
1: في أطهر البقاع. يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
2: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
1: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
0: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم غدا عند 3:00 عصرا.
1: من برامجنا
0: في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
4: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
0: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل القارئ من سورة هود.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل القارئ من سورة هود.
1: طريق الخلاص.
2: أعظم الناس غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أنفع من النسيئة. وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله، والبهائم العجم أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت، وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب، فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم، وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له. ومن حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وإذا تأمل الإنسان حاله من مبدأ حالة كونه نطفة إلى كماله واستوائه تبين له أن من عني به هذه العناية ونقله في هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى، لا يأمره ولا ينهاه ولا يعرفه حقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه. فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور، وحسن الظن هو الرجاء. فمن كان رجاؤه هاديا له إلى الطاعة وزاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور. وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي العبد بها ويحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكيله إليها، وأن يجعلها موصولة إلى ما ينفعه ويضرب عما يعارضها ويبطل أهلها.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الأنفال.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الإف إم. الرياض 100 الزلفي 97.5 عفيف 92.5 الرين 88 على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الانشقاق وحتى سورة الزلزلة.

0: الله.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الانشقاق وحتى سورة الزلزلة.
2: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الواقعة

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الواقعة.
2: وآية لهم. آية لهم.
3: يقول الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. هذا الحشر العظيم تشهده الملائكة الكرام. قال الله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. يسود هذا المشهد صمت مطبق. قال الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وبالرغم من كثرة الناس في ذلك اليوم العظيم، إلا أنهم يحشرون جميعا على هيئة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وقد بدت قسمات على وجوههم على قسمين. قال الله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. ثم يجيء الله جل وتعالى مجيئا يليق بجلاله إلى هذا الحشر العظيم: وجاء ربك والملك صفا صفا، ليفصل بين خلقه من الإنس والجن. قال تعالى: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن الحالة التي أضحى عليها إسرافيل عليه الصلاة والسلام، والتي أخبرنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، لهي من أقوى الأدلة على قرب يوم المحشر. قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى السمع متى يؤمر؟ قال: فسمع ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قال صلى الله عليه وسلم عن قرب الساعة: بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين، وقرنا بين السبابة والوسطى.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الإف إم أبها 95.5،
5: 95.5،
4: ظهران الجنوب 88.6،
5: 88.6،
4: رجال ألمع 106.7،
5: 106.7،
4: 89.4،
5: 89.4،
4: على موجات الإف إم.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورة المزمل وحتى سورة القيامة.

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورة المزمل وحتى سورة القيامة.
1: فرصة، هل ترغب في النجاح في حياتك والبركة في مالك؟ ابدأ بمساهمة في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329.
2: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
0: أهلا بكم وفي موجز الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. تواصل الإدانات الدولية والعربية المنددة بتهديدات ميليشيا الحوثي تجاه المملكة والملاحة البحرية. الكويت والأردن تعترضان المزيد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية. البلديات والإسكان تؤكد أن 19 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في المدينة المنورة دخلت التطوير أو التداول. مركز البنية التحتية بالرياض يطلق مستشارا ذكيا لكود البنية التحتية. الغطاء النباتي يطرح 11 فرصة استثمارية لتطوير عدد من المتنزهات الوطنية. دول الخليج تبحث الربط الكهربائي وخطط التعامل مع الأزمات والطوارئ. إنفاذ يشرف على 46 مزادا لبيع 540 عقارا في مختلف مناطق المملكة. المنتخب السعودي للرياضيات يعود إلى الوطن بعد تحقيقه 6 ميداليات دولية. جامعة طيبة تفتح التسجيل في برامج الشهادات الاحترافية عبر منصة منافس. جامعة الملك فيصل تفتح القبول في 21 برنامجا للدبلومات المهنية بالكلية التطبيقية. بدء استقبال طلبات المشاركة في جائزة مائي لكفاءة المياه عبر 3 مسارات. وأخيرا في موجز الأنباء، أمطار متوقعة على الباحة وعسير وجازان وطقس حار على الشرقية. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا
7: يا شيخ.
3: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور،
8: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
3: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
9: مجالس العقيدة. حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند 1:00 ظهرا.
10: إذاعة القرآن الكريم
11: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
12: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
13: مجالس السيرة.
14: مجالس السيرة.
13: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا المجلس من مجالس السيرة، والتي نستعرض فيها بعضا من أحداث السيرة النبوية المباركة. ضيفي في هذا اللقاء وفضيلة الدكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. فمرحبا بكم دكتور ماجد، وأهلا وسهلا.
6: يا مرحبا، الله يحييكم الشيخ يوسف.
5: ما أعظم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: اللهم صل وسلم.
5: في حلقات ماضية وتحديدا الحلقة التي مضت، كنا انتهينا إلى ذلكم الحدث العظيم في نزول جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم في حديثة عجيبة أرعبت النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى خديجة وحدث ما حدث من استقبال عظيم وبهي وحكيم من خديجة رضي الله تعالى عنها. إذن بدأت الرسالة، والرسالة الثقيلة، وما جاء ذلكم الحدث في إنزال الوحي للمرة الأولى بهذه الصورة العجيبة المخيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا تهيئة لأن هذه الرسالة أيضا ثقيلة، أن الكون يحتاج إلى رجل يوصل هذه الرسالة العظيمة ويتلقى صدى ما يفعله ويقوم به الناس من ردة فعل على ما سيقوله، ويحطم به كثيرا من عقائدهم السائدة التي كانوا فيها. يبدأ إذن فصل من الصراع بين الحق والباطل. دكتور ماجد، لنأخذ لفتة في بداية هذه البعثة النبوية بعد نزول اقرأ باسم ربك الذي خلق.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كما تفضلتم دكتور يوسف، أن رسالة عظيمة وخاتم الرسالات، وسيلقى على النبي صلى الله عليه وسلم قول ثقيل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ورجوعه إلى خديجة يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام من هذا الحدث العظيم وما أخبره به ورقة بن نوفل، وكانت خديجة أول من أسلم به، وكذلك ورقة لأنه أقر بالرسالة. هذا الحدث الذي سيغير مجرى الكون والتاريخ كان له صدى في السماء والأرض، ولكنه ابتدأ في السماء قبل الأرض.
5: سبحان الله، تغيرت السماء.
6: تغيرت السماء،
5: الله أكبر.
6: لأن هذا الحدث الذي نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام كان حدثا عظيما وأمرا سيتغير معه كثير مما يعمله أهل الجاهلية، إما بأن تنفتح له القلوب أو سيكون بالسيف كما كان بعد ذلك في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. لذا حجبت السماء. الله عز وجل قال في سورة الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، حكاية عن الجن.
5: الذين كانوا يسترقون السماء.
6: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هذا هو الذي كان لما بدأت طلائع الرسالة تنزل، حجبت السماء بالشهب، فصار الجن لا يستطيعون والشياطين أن يستمعوا لشيء، لأنهم كانوا قبل ذلك يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي، فإذا سمعوا كلمة حفظوها وزادوا فيها 99 كلمة، كذبوا فيزيدون، وكلمة واحدة صحيحة وتكون حقا وأما الباقي فباطل. ثم يأتون إلى الكهان ويعطونهم ويلقون إليهم هذه الكلمة، فيأتي الكاهن فيقول كلمة حق والباقي باطل، فتصدق هذه الكلمة فيصدق هؤلاء ضعاف العقول. لكنهم لما صعدوا جاءتهم الشهب، فهذا أمر لم يعتادوه، ومنعوا مقاعدهم التي كانوا يقعدونها، فذكروا ذلك لإبليس، ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك، فقال لهم إبليس: هذا لأمر قد حدث في الأرض. فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين، فأتوه فأخبروه فقال: هذا الأمر الذي حدث في الأرض. جاء عند البخاري أنه في يوم بعثته صلى الله عليه وسلم كان لأحد الكهان ارتباط مع جنية، يتحدث الكاهن إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن فزعها في ذلك اليوم العظيم، فيقول: بينما أنا يوم في السوق جاءتني، أي الجنية، أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بقلاص وإحلاسها؟ فقال عمر رضي الله عنه: صدق. بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبح يقربون لهذه الآلهة كعادة كفار قريش، فصرخ بهم صارخ يسمعون هذا الصارخ ولكن لا يرونه. يقول عمر، هذا عمر بن الخطاب ليس أي رجل، يقول لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه. يقول يا نجيح يا جليح، أمر النجيح رجل فصيح، يقول لا إله إلا الله. فوثب القوم، فقلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى يا جليح، أمر النجيح رجل فصيح، يقول لا إله إلا الله. فقمت، فما نشبنا أن قيل هذا نبي. هذا التغيير الحاصل في الكون لأن هذه الرسالة ستنزل، وأن هذه الخرافات والخزعبلات التي تكون عند الكهان سيقضي عليها الإسلام، ولا يمكن أن تتكرر كما كانوا يعبثون بعقول أهل الجاهلية ويحتكمون إليهم. فلذا جاء شرعنا أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وإن لم يصدق يذهب لي بس يقول والله أنا أريد أن أستمع أقضي وقتا أستمتع، لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالسماء حجبت، الخزعبلات والخرافات التي يلقيها الكهان انتهت، لأنه جاء القول الفصل الذي يميز الحق من الباطل، وجاءت الرسالة التي كانت على فترة من الرسل.
5: نتذكر أيضا ضمن ما يمكن تذكره في تلك المرحلة كيف بدأت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم رسول، يجب عليه أن يوصل هذه الدعوة إلى الناس. لو أوصلها جهرا لربما كان الأمر
6: أشد عنادا.
5: نعم. وهو الرفيق صلى الله عليه وسلم الحكيم في دعوته للناس. بدأت ما يمكن أن يطلق عليه المرحلة السرية. طبعا عندما نستعرض الدعوة في أو البعثة في مكة هي قسمان، القسم نعم. الأول الدعوة السرية واستمرت لثلاث سنوات، ثم بعدها عقبها الجهر وما حدث من ذلك. لكن عندما نتحدث عن المرحلة أو مرحلة الدعوة السرية، هل كانت ضعف أم كانت حكمة؟
6: نعم، قبل ذلك يا شيخ يوسف، النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه جبريل المرة الأولى وضمه قال غطني ثم أرسلني، لم يأتيه بعد ذلك. فلذا سمع قول خديجة وسمع قول ورقة وسكت، إلى الآن لم يؤمر بشيء ولم يفعل شيء. يقول عليه الصلاة والسلام: فتر الوحي عني فترة بعد ذلك، فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني قاعد على كرسي جبريل عليه السلام. والله إننا نحبه ونحب ملائكة ربنا تبارك وتعالى جميعا. يقول: فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم خاف، لأنه تذكر الموقف الأول وهو الآن في السماء وجالس على كرسي ويناديه. يقول: حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: صرت إلى الأرض من الخوف، فجئت أهلي فقلت زملوني فزملوني، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. وقد وقع خلاف حتى ترى بين الصحابة هل هي أول ما نزل أو اقرأ هي أول ما نزل. من هنا بدأت الحكاية، بدأت قصة الدعوة. أول من أسلم خديجة، أول من أسلم على وجه الأرض في ذاك الزمن، وأول شخص آمن بالرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هي تلك المرأة. وهذه رسالة يا شيخ يوسف، أن دين الله عز وجل يحمله الرجل والمرأة والجميع، وأن الهم هم الجميع. فلذلك أول من آمن خديجة. أين تتصور ذهب النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل له أنذر؟ هو الآن سينذر. وأنت حينما يطلب منك، حينما أقول أي شخص يا فلان أخبر من تحب أو أخبر من حولك أنه سيكون كذا وكذا لأي حدث من الأحداث، هناك أشخاص مباشرة يأتون في بالك: سأرسل إلى فلان، سأكلم فلان. من هو الشخص الذي بادر النبي صلى الله عليه وسلم إليه مباشرة؟ إنه صديق الطفولة والصبا، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ليهنك يا أبا بكر أنك أول رجل جاء في مخيلة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عليه دعوته. وهنيئا لك أبا بكر أنك حينما سمعت ذلك صدقت وآمنت
5: دون تردد.
6: النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم ذكرتم شيء قبل قليل يا شيخ يوسف، أنها كانت سرا، كانت سرا لحكمة أرادها الله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قام فتكلم بها مباشرة وهو وحده ليس له مناصر لكان العبء عليه أكبر والحمل عليه أثقل. ولكن حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه مجموعة ممن آمنوا به، توزع الحمل على الجميع في هم الدعوة، وقريش كثر عليها من تتابعه من النبي صلى الله عليه وسلم، هنا النبي وهنا أبو بكر وهنا علي وهنا بلال وهنا سعد وهنا فلان، سيأتي معنا السابقون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته الآن دخلوا في دين الله، فآمنت خديجة. خرج يفكر سيذهب لمن، فذهب إلى صديقه أبي بكر رضي الله عنه، ذهب إليه وحدثه أن الوحي قد جاءه في غار حراء، وأن دين الله أمره بالتوحيد والعلم والإيمان وترك الأصنام. ماذا قال أبو بكر؟ قال صدقت مباشرة. ما قال كيف جاءك؟ لماذا اختارك؟ كيف؟ متى ذهبت؟ في أي ساعة؟
7: لكن كذا
6: لعلي أراجع نفسي. لا لا لا لا, لا. قصدقت.
7: الله أكبر.
6: إذا صار الصديق والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون.
7: الله أكبر.
6: لذا كان لأبي بكر مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيها ولا يقرب منها أحد، بل كان عليه الصلاة والسلام يغضب لأبي بكر ما لا يغضب لغيره. وحينما وقع بينه وبين أحد الصحابة شيء فزع عليه الصلاة والسلام وقال هل أنتم تاركوا لي صاحبي واساني بماله حين لم يواسه أحد، ووقف معه حين لم يقف معه أحد؟ لأن أبا بكر له دالة على النبي صلى الله عليه وسلم في ماله ونفسه وتصديقه، حين جاءه خائفا ماذا ستكون ردة الفعل فقال صدقت. نضع أنفسنا في هذا الموقف، حينما تأتي إلى شخص أنت تعرف أنك إذا أخبرته بخبر
7: خبر عظيم،
6: إيه ما الدليل؟ كيف؟ والله ممكن. وشخص تعلم أنك لو قلت أي شيء قال صدقت، لما يعلم من صدقك وأمانتك، إلى من ستذهب؟ إلى من ستحب؟ ومن ستنظر؟ فما بالك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لأبي بكر بشيء عظيم يترتب عليه تغير في حال وحياة أبي بكر، سيهجر الأصنام، سيعادي قريش، سيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا قال صدقت
7: دون تردد
6: مباشرة. قال صدقت، فلذا خلد التاريخ هذا الموقف من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ونال محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وقال عليه الصلاة والسلام لو جمع إيمان الأمة في الكفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح بهم إيمان أبي بكر، وكان خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين.
7: ما طلعت الشمس على
6: خير من أبي بكر،
7: من أبي بكر بعد الأنبياء والرسل.
6: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هذه المنزلة العظيمة يا شيخ يوسف لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه تدعونا إلى تعظيم ومحبة هذا الرجل. فلذا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة حبهم لأبي بكر، وهو أولا في الصحابة رضي الله عنهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي
7: رضي الله عنه.
6: هنا أبو بكر آمن وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وتابعه على رسالته وشهد بالتوحيد. هناك شاب كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتردد عليه، قيل أنه سكن عنده ولكن هذا لا يثبت لأن كان أبوه موجودا، وهو علي بن أبي طالب. هذا الشاب الصغير الذي يتقد عنفوانا وشبابا وحماسا، وكان يأتي لمحمد ويذهب عن محمد إلى بيته وينظر إلى محمد وإلى أمانته وصدقه، حينما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة آمن
7: رضي الله تعالى،
6: وكان أول من آمن من الصبيان. خديجة أول من آمن إطلاقا، وهي أول من آمن من النساء ومن الأمة جميعا، ثم أبو بكر أول من آمن من الرجال، ثم أول من آمن من الصبيان هو علي بن أبي طالب. هناك أيضا حب رسول الله الذي خير بين رسول الله وهو لما يبعث بعد، وبين أبيه وعمه وأهل بيته وأمه، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خبأه الله عز وجل له من الخير بأن يشهد شهادة التوحيد ويكون مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتل في غزوة مؤتة ويبكيه النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة
7: رضي الله تعالى عنه وأرضاه،
6: زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم،
7: غير زيد الخير،
6: نعم، الذي تبناه عليه الصلاة والسلام، وكان يسمى زيد بن محمد حتى جاء الإسلام بتحريم التبني لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتاه النبي بخبر الرسالة آمن، وكان أول من آمن من الموالي رضي الله عنه وأرضاه. ثم بدأ الإسلام ينتشر ولكن سرا، بدأ هؤلاء: علي، أبو بكر، زيد، خديجة، وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام، يبثون الرسالة في الآذان، من يرون منه قربا وحبا لمحمد،
5: يتفرسون في من يمكن له أن يكون،
6: تبث إليه الرسالة. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام.
5: الله أكبر. ثالث ثلاثة.
6: قليل من أسلم. ثم جاء بلال. شيخ يوسف قصة أخرى.
5: الله أكبر.
6: بلال تضحية عظيمة.
5: الله أكبر.
6: هذا العبد الحبشي الذي كان ليس له وزن في قريش،
5: ومنظومة المجتمع كلها أصلا لا ترى،
6: لا يرى شيئا. عبد حبشي جاء به الخدمة،
5: مملوك،
6: لكن لما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ماذا كان؟
5: الله
6: وكيف كان؟
5: الله.
6: يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، إني سمعت خشخشة نعليك، وفي رواية دفر عليك نعليك في الجنة.
5: يا أهل المجد، يا أهل الرفع.
6: الله. قال: اذهب فعلمه بلال، فإنه أندى منك صوتا. فكان مؤذن الإسلام. لما فتحت مكة قيل يا بلال أذن، وصعد إلى سطح الكعبة فأذن،
5: سبحان الله،
6: ولم يزل مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، وكان قريبا منه. ما الذي رفعه إلى هذا المنزلة العظيمة بعد أن كان بلال العبد الحبشي الذي لا تراه شيئا، قريش لا تنظر إليه؟ إنها لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
5: وهذا الانعكاس الحقيقي لمعنى لا إله إلا الله.
6: الله أكبر.
5: لمعنى إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
6: نعم.
5: تنتهي كل الفروقات، المعايير البشرية التي يضعها البشر من رؤوسهم، لا يبقى إلا تكريم الله عز وجل لهذا المخلوق، هذا الإنسان، ولا يتم له ذلك إلا بتقوى الله سبحانه.
6: الله أكبر. فلذلك بلال بعد أن لم يكن شيئا مذكورا عند قريش ولا يعبأ به ولا ينظر إليه، ماذا حصل؟ جاءه سيده فقال: تقول لا إله إلا الله؟ وبدأ بتعذيبه، وبدأ بأذيته. ألم يكن بلال قبل فترة وجيزة لا تراه شيئا؟ اتركه. لا أتركه. لكن أيضا أراد الله عز وجل لبلال أن يضرب أروع وأسمى آيات التضحية لدين الله عز وجل، حيث كان يوضع الحجر على صدره في رمضاء مكة، ويريدونه أن يرجع عن دين الله، فلا يزيد على أن يقول أحد أحد أحد أحد، يوحد ربه، لأنه يعلم أن هذه الكلمة تطعن قريش وتؤذيها أذية عظيمة، لأنها تجعل مع الله ندا وإلها آخر يعبدونه من دون الله. فكان يقول أحد أحد أحد أحد. أسلمت سمية بنت خياط، وأسلم زوجها ياسر، وأسلم ابنه عمار، أناس فتق الله قلوبهم وآذانهم للحق، لأن الله أراد لهم خير، وإن كانوا ضعفة وبعضهم لا يرى شيء، لكنهم عظيمون عند الله وثقيلون في ميزان الحسنات عند الله تبارك وتعالى. الإسلام لا يقاس بمن أنت، من أبوك، ما حسبك، ما نسبك، إنما يقاس بالعمل الصالح وبالتضحيات التي تقدمها لدين الله تبارك وتعالى. لما صعد بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وكان قصيرا نحيفا دقيق الساقين، فجاء الهواء فأظهر ساقيه، فرأى الصحابة نحول تلك الساقين فضحكوا، فقال: تضحكون من دقة ساقيه؟ لهما عند الله أثقل من جبل أحد.
5: الله أكبر.
6: ما الذي جعلها كذلك؟ وكان قبل الإسلام راعيا يرعى الغنم، ابن مسعود رضي الله عنه، لا يعبأ به، يذهب يخرج خارج مكة يرعاها، ولا ينظر إليه ولا يلتفت إليه. ثم صار بعد ذلك قدم وساق ابن مسعود عند الله أثقل من جبل أحد،
5: رضي الله
6: حتى تعالى. كان الصحابة رضي الله عنهم، صغار الصحابة والتابعون بعد ذلك، يقفون على باب ابن مسعود يأخذون منه القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يسمع القرآن ويقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد،
5: رضي الله تعالى عنه وارضاه. والحديث شيق، وإن أردت أن تعجب أيضا فاعجب من أبي بكر وقد أسلم على يديه 5 من المبشرين بالجنة،
6: الله أكبر،
5: كلهم في صحيفته،
6: الله
5: رضي
6: أكبر
5: الله تعالى عنه.
6: الله أكبر.
5: إذن هذه لمحات سريعة من المرحلة السرية التي مرت في بداية البعثة، لكن الوقت يضيق بنا. لعل الله سبحانه وتعالى يتيح لنا فرصة إن شاء الله قادمة في الحلقة المقبلة لنكمل شيئا من هذه المشاهد العظيمة. شكر الله لكم دكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، هذا العرض، وشكر الله لكم أنتم مستمعين الكرام. نلقاكم بإذن الله تعالى في مجلس قادم، إلى ذلكم اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
12: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
13: مجالس السيرة.
14: مجالس السيرة،
13: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سور الروم والسجدة والأحزاب.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسل

أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم

أهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما

الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول

بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب

البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

0: الله بكل شيء عليما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سور الروم والسجدة والأحزاب.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
3: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
2: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر.
4: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر،
2: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
4: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن
7: حلقة النور. مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
8: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3 مساء.
9: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي الحجر والنحل.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نجعل القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين.

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك

لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون

تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولا

أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

أولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون

إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون.

فتعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون

مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة

النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه شراب

شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله

سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟

البصر أو هو أقرب. إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى

تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين.

يعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا

بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظ

كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون

أنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله.

يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إن

من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة

0: إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي الحجر والنحل.
2: من منبر الحرمين.
3: يا من أطغته صحته فعصى، يا من أفسده فراغه فلهى، يا من فتنه ماله فتردى، يا من اتبع هواه فسقط وهوى، يا من غره شبابه فنسي البلا، يا من استعان بنعم الله عليه فتمرد وطغى. ألم تعلم بأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه شديد العقاب؟ أما توقن بالموت وما بعده من الحساب؟ يا من جرأه على ربه فسحة الأجل وبلوغ الأمل حتى اختطفه الموت، فأنى له أن يرجع إلى الدنيا ليصلح العمل؟ أما آن لك أيها الغافل المعرض العاصي أن تتوب إلى ربك وتنيب؟ أما آن لك أن تستيقظ من هذه الغفلة المطبقة وتستجيب؟ ألا تعتبر بالقرون القوية الخالية ومساكنهم الخاوية بعد غرسهم أنواع الأشجار وإجرائهم الأنهار وبنائهم الأمصار، كيف صاروا بعد عين أثرا وبعد عز خبرا؟ وكيف نقلوا من القصور إلى القبور فأصبحوا مرتهنين بالأعمال؟ فأصحاب الحسنات هم الفائزون وأصحاب السيئات هم الخاسرون النادمون.
2: من منبر الحرمين. من وحي النبوة.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. من الأمور التي تفسد القلب الخواطر السيئة التي قد تصل إلى التفكير في ذات الله، والتمادي في هذه الخواطر قد يؤدي بالإنسان إلى الضلال. وفي هذا الحديث أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما يجدونه في أنفسهم من أفكار تتنافى مع حقيقة الإيمان، ويخشون الجهر بها والحديث عنها حتى لا تكون لهم أو لغيرهم فتنة. وقد أجابهم النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤالهم برفق ولين يتناسب مع حال السائل، وأن مثل هذا قد يحصل للبعض ولا تحرج فيه. ثم بين لهم أن إنكارهم لتلك الأفكار السيئة التي يتسبب فيها الشيطان ودفعهم لها دليل على صدق الإيمان، وأن ما فعلوه من عدم التفكر في ذات الله وترك اللهث وراء الشيطان هو الإيمان الحقيقي، وذلك أن الشيطان يلقي الشبهات في قلوب الناس بأن الله هو الخالق، فمن الذي خلقه؟ والمؤمن الحق يلقي هذه الشبهات خلف ظهره ويطرحها ويستعيذ بالله من الشيطان.
2: من وحي النبوة.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة طه.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه

0: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة طه.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
5: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
6: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
10: حلقة النور.
9: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
10: تقدم حلقة النور،
9: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
10: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
9: حلقة النور.
10: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني.
9: تنفيذ
11: خالد بن إبراهيم الجربوع.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. يشارك في هذه الحلقات معنا مجموعة من الطلاب يعرفون بأسمائهم:
13: سلمان غازي تخيل النزي،
14: محمد عبد الله محمد عوض العمري،
15: عبد الرحمن إبراهيم بن علي الشمري.
12: حياكم الله جميعا. المنهج اليوم إن شاء الله تعالى سيكون من سورة الإخلاص، وكعادتنا في كل حلقة أنا أقرأ الآيات ثم ترددون معي هذه الآيات مع التركيز على حكم القلقلة الذي سيتكرر معنا وتكلمنا عنه في الحلقات السابقة. في آخر الآيات قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد.
1: قل هو الله أحد.
0: الله الصمد.
1: الله الصمد.
0: لم يلد ولم يولد.
1: لم يلد ولم يولد.
0: ولم يولد.
1: ولم يولد.
0: ولم يكن له كفوا أحد.
1: ولم يكن له كفوا أحد.
0: الفاء مضمومة. كفوا أحد.
1: كفوا أحد.
0: ولم يكن له كفوا أحد.
1: ولم يكن له كفوا أحد.
0: الكاف مضمومة. ولم يكن له كفوا أحد.
1: ولم يكن له كفوا أحد.
0: بارك الله فيكم على هذه المشاركة الطيبة. عندنا في الآيات مثل ما ذكرت حرف الدال، وهو من حروف القلقلة التي تكلمنا عنها في السابق، وهي القاف والطاء والباء والجيم والدال مجموعة في قولك قطب جد. هذه الحروف إذا أتت ساكنة سواء كانت في وسط الكلمة أو في آخرها يكون الحكم فيها قلقلة، فتقرأ قل هو الله أحد، ما تقرأ قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. عندنا من الأخطاء الشائعة أن يأتي واحد ويقرأ كفوا أحد. الفاء عندنا هنا مضمومة، لابد أن ينتبه لها، فتقرأ كفوا كفوا أحد. نستمع للآية الأولى بصوت عبد الرحمن.
2: قل هو الله أحد.
0: قل هو الله أحد، أحسنت. طيب سلمان أعطنا الآية الثانية.
3: الله الصمد.
0: ممتاز يا سلمان، تفضل يا محمد.
4: لم يلد ولم يولد.
0: ولم يولد، أحسنت. ولم يكن له.
4: ولم يكن له كفوا أحد.
0: ممتاز، بارك الله فيكم جميعا. الآن نستمع لتلاواتكم ونبدأ بسلمان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.
0: قل هو. قل هو، اللام ساكنة. قل هو.
3: قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد.
0: لم يلد ولم يولد.
3: لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد.
0: كفوا.
3: كفوا أحد.
0: أحسنت يا سلمان، مع التركيز على الدال. كفوا أحد.
3: كفوا أحد.
0: أحسنت يا سلمان، بارك الله فيك. الآن تفضل يا محمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.
0: أحد.
4: أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد.
0: طيب، لم يلد ولم يولد.
4: لم يلد.
0: لم يلد ولم يولد.
4: لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد.
0: أحسنت يا محمد، تفضل يا عبد الرحمن.

0: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد،
1: ولم يولد،
0: ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: بارك الله فيكم جميعا يا سلمان ومحمد وعبد الرحمن على هذه المشاركة الطيبة. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
3: حلقة النور،
2: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
3: حلقة النور،
2: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني،
4: تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورة الفرقان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورة الفرقان.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الإسراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الإسراء.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة النساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.

فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر،

ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم

تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله

0: ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة النساء.
2: فرصة جديدة لأجر يبقى، ساهم في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن، وتجري حسناتك مدى الزمان. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
3: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم إلى النشرة المفصلة، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: سمو ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا بسمو أمير دولة الكويت، ندد خلاله بالهجمات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت. خلال مشاركته في ملتقى الخليج للأبحاث، وزير الخارجية يؤكد ألا بديل عن الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. تواصل الإدانات الدولية والعربية المنددة بتهديدات ميليشيا الحوثي تجاه المملكة والملاحة البحرية. في التفاصيل، أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم بصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وأعرب سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تضامن المملكة ووقوفها الكامل إلى جانب دولة الكويت الشقيقة وإدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة على أراضي الكويت. كما جرى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار. شارك الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية عبر تقنية الاتصال المرئي في ملتقى الخليج للأبحاث في دورته 16 بمدينة كامبريدج بالمملكة المتحدة، وألقى كلمة أكد فيها أن المنطقة تمر بمرحلة مفصلية تتطلب تعزيز الحوار والدبلوماسية والعمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشددا على أن تحقيق الاستقرار الدائم لا يمكن أن يتم عبر القوة العسكرية، بل من خلال حلول دبلوماسية مستدامة تعالج جذور الأزمات. أدانت بريطانيا بشدة تهديدات الصادرة عن ميليشيا الحوثي تجاه المملكة، بما في ذلك فرض حصار بحري، مؤكدة أن هذه الاستفزازات تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار بالمنطقة وتهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن، معربة عن وقوفها بحزم إلى جانب المملكة وشركائها الآخرين بالمنطقة في مواجهة هذه التهديدات، داعية ميليشيا الحوثي إلى الوقف الفوري لأعمالها التصعيدية. كما أدانت كل من الإمارات ومصر وموريتانيا والسودان التهديدات الحوثية التي تستهدف أمن المملكة وما تنطوي عليه من تصعيد غير مسؤول من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة وتهديد سلامة الملاحة البحرية. وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي اليوم طائرة إغاثية سعودية يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها مساعدات إنسانية متنوعة تشتمل على سلال غذائية ومواد طبية تزن 10 أطنان، وتأتي هذه المساعدات تجسيدا للدور الإنساني الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن. التقى الأمير سعود بن نهار نائب أمير منطقة المدينة المنورة بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس غازي الشهراني، ونائب الرئيس التنفيذي للعناية بشؤون المسجد النبوي المهندس تركي بن البنيان. واطلع نائب أمير المدينة على عرض تناول أبرز أعمال الهيئة ومنجزاتها ومبادراتها والجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمصلين والزائرين في المسجد النبوي. أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة ترتيل أن يوم غد الخميس هو آخر موعد للتسجيل في النسخة الثانية من مسابقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده للبنين والبنات. وأوضحت الجمعية أن المسابقة التي تقام برعاية سمو أمير المنطقة تهدف إلى تشجيع الناشئة على حفظ كتاب الله وإتقان تلاوته وتجويده، وتتضمن 8 فروع في الحفظ والتلاوة والتجويد إلى جانب فرع مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة. وقعت أمانة منطقة تبوك مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين بما يسهم في تطوير الخدمات وتحقيق التكامل المؤسسي، وذلك في مقر الفرع بتبوك. وتضمنت المذكرة التعاون في تنفيذ مبادرة شهادة الامتثال للجوامع وتطوير وتحسين مرافق المساجد والمصليات وفق اختصاص كل طرف، والتعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات الفنية والاستشارات وتنفيذ الحملات التوعوية المشتركة. أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة حملة ذاكرة مكة بهدف تعزيز الوعي بالمواقع التاريخية والإثرائية والدينية والحضارية والثقافية. وأسهمت الهيئة في تطوير 28 موقعا تاريخيا وتأهيل 28 موقعا آخر وفق معايير علمية. وسجلت المواقع منذ بدء تنفيذ الاستراتيجية إقبالا تجاوز 17.5 مليون زائر، فيما بلغت نسبة رضا الزوار 97% في مؤشر يعكس جودة الخدمات المقدمة وكفاءة أعمال التطوير والتشغيل. في ختم هذه النشرة أيها الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. سمو ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا بسمو أمير دولة الكويت، ندد من خلاله بالهجمات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت. خلال مشاركته في ملتقى الخليج للأبحاث، وزير الخارجية يؤكد أن لا بديل عن الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. تواصل الإدانات الدولية والعربية المنددة بتهديدات ميليشيا الحوثي تجاه المملكة والملاحة البحرية. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
3: سؤال على الهاتف.
4: وما أرسل

0: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا.
3: يا شيخ انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف. برنامج يصل السائل بمجموعة من العلماء الأفاضل.
7: سؤال
0: على الهاتف.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع أوقاتكم بالخير ومسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم الأسبوعي سؤال على الهاتف. باسمكم جميعا والكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيفي هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الفقه بالدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية عملا بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
9: حياكم الله وبارك فيكم وحيا الأخوة المستمعين.
8: حياكم الله شيخنا الكريم. تقبلوا مستمعينا الكرام أجمل ورق التحايا من فريق العمل من إشراف العام الزميل فيحان السبيعي، في الإعداد محمد الشمري، في استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي وسلطان العنزي، وفي الإخراج عبد المحسن آل سران. نسعد أيها الكرام كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية من خلال هاتف البرنامج 011-405-2999، ومن خلال أيضا استقبال رسائل الواتساب على ذات الرقم. شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، هذا أحد المستمعين الكرام بعث بسؤاله يقول فيه: من نسي ركعتي الطواف وتذكرهما بعد وصوله للفندق وقد حلق رأسه، فهل له أن يؤديهما في غرفته بالفندق؟
9: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فركعة الطواف من السنن وليست من الواجبات، فلو لم يأتي بهما فلا شيء عليه، وطوافه صحيح وعمرته صحيح وحجه صحيح. وإذا نسي ركعتي الطواف ثم بعد ذلك سعى وحلق رأسه فلا يأتي بها بعد ذلك، لأنها سنة فات محلها وعمرته صحيحة ولا شيء عليه.
8: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. معنا أم خالد، تفضل يا أم خالد. أم خالد تفضلي.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي بسؤالك أختي.
10: شيخنا الفاضل الله يحفظك، أنا مصابة بسلس الريح، يعني حتى جات فترة الصلاة بعد ذلك، فكيف أصلي مع العذر هذا الفعل؟
8: طيب تفضل فضيلة الشيخ.
9: إذا كان الواقع كما ذكرت الأخت الكريمة من أن الريح تخرج معها بغير اختيارها بصفة مستمرة وليست وسوسة إنما حقيقة، فيكون حكمها حكم من به سلس البول، وتتوضأ عند دخول الوقت ولا يضرها خروج الريح بعد ذلك، يكون حكمها حكم صاحب السلس فتتوضأ ولا يضرها خروج الريح، لكن ينتقض وضوءها بناقض آخر كالبول ونحوه. وأما الريح فلا ينتقض وضوءها به باعتبار أن الحدث معها دائم. نعم.
8: سؤالك الثاني أختي أم خالد.
10: شيخنا الفاضل، ما حكم تعليق بعض الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية في لوحات داخل البيوت؟
8: طيب تفضل الشيخ.
9: ينبغي تركه، وذلك لأن القرآن إنما نزل لتلاوته وتدبره والعمل به والتحاكم إليه، ولم ينزل ليجعل زينة وعلى لوحات البيوت وفي الزخارف ونحو ذلك، ولهذا لم يكن هذا موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله السلف من الصحابة والتابعين وتابعيه، لم يكن يكتبون القرآن ويعلقونه في لوحات في البيوت، فينبغي ترك هذا العمل، ويسعنا ما وسع الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. نعم
8: نعم. السلام عليكم شيخ الكريم. سؤالك الخير أختي أم خالد.
10: شيخنا الفاضل، اعتاد بعض الناس الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصبح الأمر عاديا عندهم ولا يعتقدون ذلك اعتقادا، فما حكم ذلك؟
9: الحلف بغير الله محرم، لا يجوز، بل هو شرك من الشرك الأصغر. قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولما قال رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فلا يجوز الحلف بغير الله، ولا يجوز أن يعطف على الله تعالى أحد في المشيئة، كل هذا لا يجوز. وينبغي صيانة التوحيد والحرص على إبعاده عن جميع الوسائل الموصلة للشرك بأنواعه، ومن ذلك الحلف بغير الله عز وجل، سواء كان الحلف بالنبي أو بغيره، كل هذا لا يجوز. من كان حالفا فليحلف بالله، أما أن يحلف بالنبي أو يحلف بغير النبي هذا كله محرم وموقع في الشرك الأصغر.
8: نعم، الله يحسن لكم شيخنا الكريم. شيخنا أبو إبراهيم من الرياض يقول: حججت مع الوالدة حفظها الله، وفي طواف الوداع الذي هو فقط وداع وليس إفاضة كانت تطوف على عربة في اليوم 13، وكانت تعبانة تعاني من السعال والكحة، وخرج معها أو الكحة وخرج معها بعض البول، فتوقفت في الشوط 6 وأخبرتها أن تكمل الطواف، فأتت بالسادس والسابع، وقلت بعدها: نسأل المشايخ الفضلاء هل طوافها وحجها صحيح أم عليها دم، وجزاكم الله خيرا.
9: طوافها صحيح ولا شيء عليها، وذلك لأن اشتراط الطهارة للطواف مسألة اجتهادية مختلف فيها بين أهل العلم، والقول بعدم اشتراط الطهارة قول قوي اختاره أبو العباس بن تيمية وجمع المحققين من أهل العلم، خاصة لمن وقع منه ذلك وانتهى. فلا شيء على والدتك، وطوافها صحيح والحمد لله.
8: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. معنا من مكة المكرمة محمد، تفضل يا محمد.
1: السلام عليكم وبركاته.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا شيخ أحسن الله إليكم، عندي سؤال: كيف يكون الواحد يعني زي ما يقول مصاحب للقرآن، أو كيف يجد البركة في حياته من القرآن؟ هل مثلا هو بتدبر القرآن أم بحفظ القرآن أم يعني كيف يكون مصاحب للقرآن الشخص؟
8: طيب تفضل هذا الشيخ.
9: يكون بهذه الأمور كلها، يكون مرتبطا بالقرآن تلاوة وتدبرا وحفظا، يكون له عناية بالقرآن الكريم، ومن ذلك أن يجعل له وردا قرآنيا كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان له ورد من القرآن، كذلك الصحابة رضي الله عنهم كان لكل واحد منهم ورد من القرآن ويسمى حزبا، وقال عليه الصلاة والسلام: من نام عن حزبه يعني ورده القرآني فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل، خرجه مسلم في صحيحه. ومن المؤسف أن بعض المسلمين تمضي عليه أيام ومدة طويلة ما قرأ فيها شيئا من كتاب الله عز وجل. على المسلم أن يعظم شأن القرآن وأن يخصص من وقته وقتا للتلاوة، ومن ذلك أن يأتي للمسجد مبكرا ويقرأ ما بين الأذان والإقامة. الوقت ما بين الأذان والإقامة فيه بركة، فلو أنه أتى للمسجد مع الأذان في الصلاة الخمس سيجد بركة وسيقرأ عدة أجزاء، ليس جزءا واحدا بل أكثر من جزء. المقصود أن المسلم والمسلمة ينبغي أن يجعل له وردا قرآنيا، يجعل له قدرا معينا يحافظ عليه، لا ينقص منه كل يوم، وإن شاء زاد عليه لكن لا ينقص منه. وإن اقترن بهذه التلاوة والتدبر كان ذلك أكمل وأفضل. وحتى إن لم يتيسر التدبر فالقرآن يتعبد بتلاوة ألفاظه، وهذه من خصائص القرآن، يعني سواء قرأت القرآن بتدبر أو بغير تدبر فأنت مأجور على مجرد التلاوة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والقرآن كما قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك. بركة القرآن بركة عظيمة، فهو مبارك على من يرتبط به، مبارك على من يتلوه، مبارك على من يحفظه، مبارك على من يعمل به، مبارك على من يستشفي به. فبركة القرآن عظيمة ولا حد لها ولا حصر لها. المهم أن يوجد من المسلم التعظيم للقرآن الكريم والارتباط بالقرآن الكريم، وسيجد بركته عليه في حياته. نعم
8: نعم، أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا، هذا أيضا سؤال من أحد المستمعين الكرام، يقول الأخ سراج: إذا كان على الإنسان جبيرة وتوضأ ثم مسح عليها ثم لبس عليها الجورب يسميه الشراب، فهل له أن يمسح على هذا الشراب؟
9: إذا كان عليه جبيرة وتوضأ ولبس فوق الجبيرة شرابا أو جوربا فله أن يمسح عليه، لأنه لما توضأ ومسح على الجبيرة أصبح على طهارة، وحينئذ إذا لبس الجورب يكون قد لبس الجورب على طهارة، فله أن يمسح على الجوارب في هذه الحال.
8: نعم شيخنا، ما دام أن المسح جائز على الجورب في هذه الحالة، فهل له أن يمسح أعلاه أم لا بد من مسح جميع الشراب باعتبار أن ما تحته جبيرة يجب تعميمها بالمسح وجزاكم الله خيرا؟
9: الجبيرة عندما يتوضأ يمسح عليها لأول مرة ويعممها بالمسح، ثم بعد ذلك إذا لبس الجورب فيمسح على أعلاه فقط، لأن الجورب إنما يمسح على أعلاه.
8: نعم أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. معنا من مكة المكرمة، تفضلي يا وردة.
2: عليكم
8: السلام.
2: عليكم
8: السلام ورحمة الله وبركاته يا وردة، تفضلي.
2: عندي سؤال.
8: تفضلي
2: الشيخ. أنا طبعا ركبت في طيارة مصرية، أنا وبنت أختي، جابوا لنا وجبة وكانت بنت أختي تعبانة شوية وما قدرنا أكل الوجبة في الطيارة. طبعا جابوا فيها كاسات وأطباق بتاعت ملاميم يعني مش عادية. انا ما اكلت الوجبه وشلت معايا الكاسات البيت، انا مش عارفه الحكم في ان كاسات دي اعمل لها شنو. طبعا الطياره انا ما بعرفها وهي مصريه،
9: لكن يسمحون بان تاخذي معك الكاسات؟
2: والله هم المضيفات بيجوا بشيلوا، لكن انا مش عارفه يسمحوا ولا ما يسمحوا. انا المهم اخذت الوجبه كلها معايا واخذتها البيت لانه كنت تعبانه، بنت اختي كانت تعبانه.
8: نعم.
2: ولحد هذه كاسات موجودة معايا، أنا مش عارفة مش
9: كاسات. كاسات بلاستيكية؟
2: لا مش بلاستيك، شكلها ملامين كده يعني، كاسات كبيرة ومعها أطباق يعني صغيرة برضو تجيبوا فيها الوجبة.
9: نعم
8: نعم، تفضل هذا الشيء.
9: إذا كان المسؤول في الطائرة يسمحون بأن تأخذي هذه الكاسات فلا شيء عليك، أما إذا كانوا لا يسمحون باعتبارها كاسات خاصة بالطائرة وإنما تستخدميها أثناء الطائرة ثم تعيديها لهم، فليس لك أن تأخذيها معك للبيت، وإذا كنت فعلت ذلك فتعيديها إليهم، فإن لم يمكن تتصدقين بها أو بقيمتها. لكن بعدما تسألي هل هذه الكاسات مما يسمح بأخذها للبيت أم لا، تسألين أهل الخبرة في هذا، فإذا كانت مما يسمح لا شيء عليك، إن كانت مما لا يسمح فلا بد من معالجة الوضع، وذلك إما بإرجاعها إليه من أمكن أو بالتصدق بها أو بقيمتها.
8: نعم أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا، هذا أحد المستمعين الكرام عبر حساب إذاعة القرآن الكريم في منصة إكس بعث بسؤاله، يقول: هل للشخص وعائلته أن يأكلوا من الشاة التي نذر ذبحها عند تحقق أمر ما؟
9: إذا كانت هذه الشاة التي نذر أن تذبح عند تحقق أمر ما، لم يقيد ذلك، لم يقيد الأكل بشيء معين، فإنها تكون الفقراء والمساكين وليس لهم أن يأكلوا منها، إلا إذا قيد ذلك بالأكل منها، قال مثلا نذرت أن أذبح شاة أكلها أنا مثلا وعائلتي أو أصحابي، هنا لا بأس. أما إذا لم يقيد ذلك فالأصل أن النذر ينصرف للفقراء والمساكين فليس لهم الأكل منها.
8: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. وهل هذا شيخنا ينسحب على الأضحية؟
9: لا ينسحب على الأضحية. الأضحية المهم أنها تذبح، ثم بعد ذلك يفرقها المضحي بما يرى أنه الأصلح من الأكل والصدقة والإهداء. والله تعالى يقول في الهدي، وهو يشمل أيضا الأضحية، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فأمر بالأكل والصدقة منها، وهذا أكمل الأحوال. لكن لو أكلها كلها أو تصدق بها كلها فلا بأس بذلك على القول الراجح، أنه لا بأس بهذا. نعم.
8: شيخنا الكريم، الأخت أم شادي تقول: سقط شعري من علاج، هل يجوز لي أن ألبس ما يسمى بالباروكة؟
9: نعم، ما دام أن شعرك سقط بسبب المرض أو العلاج للمرض فلا بأس أن تلبسي الباروكة، وذلك لأجل إزالة العيب، لأن لبسك لها ليس لأجل التجمل والزينة، وإنما لأجل إزالة العيب. والقاعدة أن ما كان لإزالة العيب أنه لا بأس به. نعم،
8: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. معنا محمد من مكة المكرمة، تفضل يا محمد.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عبد الرزاق العلاوي وعلى شيخك الفاضل الكريم سعد بن ترك الختلان.
8: حياكم الله أخي محمد وجزاك الله خير، تفضل بسؤالك.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أولا.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: السلام ورحمة الله وبركاته.
7: الشيخ سعد الله يحفظك، في بعض الأحيان في صلاة لما واحد يصلي لوحده في البيت، يعني الذي ورد مثلا في تسبيح الركوع سبحان ربي العظيم أو السجود، يقول العلماء حسب ما سمعت أن الحد الأقصى 10 مرات، هل هذا صحيح أو الزيادة مفتوحة إلى ما شاء الله؟
8: طيب تفضل الشيخ سعد.
9: نعم، هذا هو الأفضل، أن تكون التسبيحات 10 تسبيحات، لقول أنس رضي الله عنه لما رأى عمر بن عبد العزيز يصلي قال: ما رأيت أحدا أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. قالوا: فحزرنا تسبيحه في الركوع والسجود فإذا هو 10 تسبيحات. لكن لو أراد أن يزيد فلا بأس، بشرط أن لا يكون إماما، فإذا كان إماما فليس له أن يطيل على المأمومين إطالة تشق عليه، وإنما الواجب على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. نعم.
8: طيب شيخنا أحسن الله إليكم، أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام، يقول: لو أني الآن نويت السفر مثلا عند 10:00 صباحا وأنا في الطريق دخل علي أذان صلاة الظهر وأنا لم أخرج من البلد بعد، وقلت أريد أن أجمع الظهر والعصر جمع تأخير، هل أصلي الظهر 4 ركعات والعصر 2 ركعات لأن قد أذن الظهر وأنا لازلت في بلدي، أو كيف العمل في هذه الحالة وجزاكم الله خيرا؟
9: هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من ذهب إلى أنك تصلي الظهر 4 ركعات ولا تقصرها، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أنه لا بأس أن تقصر الظهر مع العصر وتجمعهما، تجمع الظهر مع العصر، وهذا هو قول جماهير الفقهاء، وهو القول الراجح اختاره جمع محققين من أهل العلم، وذلك لأنك عندما تصلي يصدق عليك وصف السفر، فأنت مسافر فلك أن تترخص برخص السفر ومن القصر والجمع. وأيضا مما يؤيد ذلك أن المسألة لو كانت بالعكس، لو أن وقت الصلاة دخل عليك وأنت في السفر ثم أردت أن تصلي الصلاة في الحضر فليس لك القصر بالإجماع، فلا فرق في الحقيقة بين مسألتين. فالأقرب الله أعلم هو قول الجمهور، وهو أنك لأنه لا بأس أن تقصر الظهر في هذه الحال، ولو كان قد دخل وقتها عليك وأنت في الحضر.
8: نعم، أحسن الله ليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا في سؤال من أحد المستمعين الكرام، يقول: امرأتي ربما في بعض الأحيان تخرجني عن طوري، فكتبت لها في رسالة نصية: أنت طالق، فما حكم هذا الطلاق؟
9: مسائل الطلاق تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى مناقشة للمطلق وتثبت من قصده ولفظه وحالته النفسية ودرجة غضبه إن كان غضبان، وحالة المرأة من جهة الطهر وعدمه، إلى غير ذلك من الأمور التي يتحقق منها المفتي. فلا يناسب الإجابة عنها والفتية في مسائل الطلاق عبر وسائل الإعلام، ولا أيضا الفتية فيها بواسطة، وإنما من وقع منه الطلاق يذهب لأحد المشايخ المفتين في الطلاق أو يذهب لدار الإفتاء ويعرض مسألته حتى يناقشوه ويدرسوا المسألة دراسة كافية، وربما أيضا يتصلون بالزوجة للتثبت من واقع الحال، ثم بعد ذلك تأتي الفتية بوقوع الطلاق من عدمه.
8: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أبو تركي يسأل ويقول: في بعض الأحيان في المجالس إذا جاء ذكر الأضحية يقول بعضهم: أنا سأضحي بدجاج، ثم يضحك الجميع، فهل يعد هذا من السخرية المحرمة؟
9: ينبغي الابتعاد عن مثل هذه الألفاظ، لأنها ربما تكون سخرية أو تجر للسخرية. الأمور الشرعية ينبغي تعظيمها وأن لا تجعل مادة للسخرية أو للمزاح، وبعض الناس يفعل هذا على سبيل المزاح، والمزاح بهذه الأمور يعني غير لائق وغير مقبول، فربما يجر ذلك إلى السخرية بشعيرة من الشعائر، والسخرية بأمور الدين قد تؤدي إلى الكفر، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والكلمة مسؤول عنها الإنسان ومحاسب عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله تعالى بها درجات إلى يوم القيامة، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها أبعد مما بين المشرق والمغرب. فكلمة واحدة قد ترفع الإنسان عند الله درجات، وكلمة أخرى قد تزل بالإنسان أبعد مما بين المشرق والمغرب. هذا يدل على عظيم شأن الكلمة ومسؤولية الكلمة، وأن الإنسان ينبغي له أن يتبين في الكلام قبل أن يطلقه، فلا يتكلم بكلام قد يسبب عليه إشكالات كبيرة في أمور دينه. فأمور الدين ويعني كل ما تعلق بأمور الشريعة هذا كما يقال يعني خط أحمر، هذا لا يجعل مادة للمزاح ولا مادة للسخرية ولا مادة للاستهزاء، وإنما يعظم ويحترم وينكر على من جعله مادة للمزاح أو الاستهزاء.
8: نعم، أحسن لكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذه إحدى الأخوات تقول: نويت العمرة وذهبت وأحرمت من الميقات، ثم نزلنا للوضوء ولحظتها أتاني الحيض، ماذا يصح فعله في مثل هذه الحالة؟ وقد قمت بالدخول إلى صحن المطاف جلوسا للدعاء، فهل علي شيء؟ وما علمت أنه لا يجوز دخول صحن الطواف للحائض إلا مؤخرا وبعد تلك يعني الذهاب إلى مكة بأسبوع، فهل علي كفارة على ذلك وجزاكم الله خيرا؟
9: ما دام أن الحيض أتاك قبل الإحرام، كونك أحرمت بالعمرة يعني هذا صحيح، فالحائض تحرم بالعمرة وتحرم بالحج وتفعل جميع ما يفعله الحاج والمعتمر، غير أنها لا تطوف البيت، فتفعل جميع ما يفعله الحاج من جميع الأعمال الحج ما عدا الطواف بالبيت وأجله حتى تطهر، وإذا اعتمرت فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم بعد ذلك تأتي بالطواف والسعي والتقصير. ومحل الإشكال عند الأخت الكريمة أنها أثناء الحيض دخلت صحن المطاف، وهذا لا يجوز، لأن المرأة الحائض ليس لها المكث في المسجد، كما قال الله تعالى في شأن الجنوب وهو يشمل أيضا الحائض: ولا جنوبا إلا عابري سبيل، إلا أن يكون ذلك على سبيل المرور.

0: أقول عندك أيضا نية أخرى مع حفظ المال أنك تتربصين بها حتى يرتفع السعر تربحين.
1: طيب يعني بس عالية زكاة الزكي عالية؟
0: هذا فيه تفصيل، إذا كنت تقصدين حفظ المال والتجارة ففيها زكاة، أما إذا كنت ما تريد التجارة مجرد حفظ المال فقط فليس عليك زكاة، فعلى حسب نيتك.
2: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء في ختام هذه الحلقة.
0: اللهم أمين، وشكر الله لكم والإخوة المستمعين.
2: إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع طر الدعاء وأصدقه وأجزله وأوفره لضيفنا الكريم وشيخنا المبارك الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الصوت وكريم المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة وأنتم بأمن وإيمان وصحة وسلامة وعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: سؤال على الهاتف.
4: نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم
3: 011-40-52-999.
5: سؤال على الهاتف.
3: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل،
5: وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله،
3: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة العنكبوت.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة العنكبوت.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. مما جاء في باب الإخلاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. أخرجه البخاري ومسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
3: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: في مكة حيث يكتب لك أجر تعليم القرآن مضاعفا مدى الزمان، ندعوكم للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية عبر التحويل على الحساب البنكي في مصرف الراجحي، وذلك باتباع الخطوات التالية: اختر التحويل، ثم التحويل إلى جمعية خيرية، ثم اختر جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، ثم قم باختيار حساب الصدقات الجارية وأدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة النازعات حتى سورة الغاشية.

ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة

سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت.

واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.

بصير والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيداً.

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.

الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة النازعات حتى سورة الغاشية.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الإسراء.

لا تتصرفوا أيها الأولياء في مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوه إلا مصلحين له، فإذا بلغ اليتيم الحلم وكان مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه وسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه. وأوفوا بالعهد الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بها، فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه.

وأوفوا الكيل إذا كلتم من غير تطفيف ولا تبخسوا الناس أشياءهم وزنوا بالميزان المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب ذلك خير لكم في معاشكم ومعادكم وأحسن مآلا ومنقلبا في آخرتكم.

إن الظن أكذب الحديث، والسمع والبصر والفؤاد سيسأل العبد عنها يوم القيامة، وتسأل عنه وعما عمل فيها.

نهى الله عز وجل عباده عن التجبر والتبختر في المشية فقال: ولا تمشي في الأرض متبخترا متمايلا مشي الجبارين، إنك لن تقطع الأرض بمشيتك، ولن تبلغ الجبال طولا بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك، بل قد يجازى فاعل ذلك بنقيض قصده.

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى هذه الآية، فقبيحه مكروه عند الله، لا يحبه الله ولا يرضى.

يقول تعالى: هذا الذي أمرناك به يا محمد من الأخلاق الجميلة وما نهيناك عنه من الصفات الرذيلة هو مما أوحاه الله إليك لتأمر به الناس. ثم قال تعالى في خطاب للأمة بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنه صلوات الله وسلامه عليه معصوم، ولا تجعل مع الله إلهًا آخر فتلقى في جهنم، فتلومك نفسك، ويلومك الله والخلق، وتكون مبعدًا من كل خير.

زعم المشركون أن الملائكة بنات الله، فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ثم ادعوا أنهم بنات الله ثم عبدوهم، فأخطأوا في كل من المقامات الثلاث خطأ عظيما. فقال الله عز وجل رادا زعمهم ومنكرا عليهم قولهم: أفخصصكم ربكم بالذكور واختار لنفسه البنات؟ ثم شدد الإنكار فقال: إنكم لتقولون قولا عظيما في زعمكم أن لله ولدا، ثم جعلكم ولده الإناث وأنتم تأنفون أن يكن لكم، وربما قتلتموهن بالوأد.

يقول الله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن من الوعيد لعلهم يذكرون ما فيه من الحجج والبينات والمواعظ، فينزجروا عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك، وما يزيد القرآن أولئك الظالمين منهم إلا نفورا عن الحق.

0: الوجيز في التفسير.
1: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
3: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل،
2: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة سبأ.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة سبأ.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين
4: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
5: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة الأنعام.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا.

تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون.

0: يعلمون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة الأنعام.
2: أشهد أن محمد رسول.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. جماله صلى الله عليه وسلم. عن أبي الطفيل رضي الله عنه، وكان آخر من مات من الصحابة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري، رأيته أبيض مليح الوجه. أخرجه مسلم. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. أخرجه البخاري. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. متفق عليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معتدل القامة، ليس بالطويل ولا بالقصير، ولم تكن بشرته شديدة البياض، ولم يكن أسمرا، بل كان بياضه إلى السمرة مشربا بحمرة، وكان حسن الجسم بعيد ما بين المنكبين، وكان في وجهه تدوير شديد سواد العينين طويل أهدابهما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، حسن الصوت، وكان كثيف اللحية، أشعر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر، وكان يتجمل للقاء الناس ويلبس أجمل ما يجد، وكان يقول: إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أخرجه البيهقي وصححه الألباني.
2: أشهد أن محمد رسول.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: أخطاؤنا في العبادات.
5: من الأخطاء المنتشرة في أداء الصلاة عدم الاهتمام بأمر تسوية الصف، فبعض المصلين يرجع عن مستوى الصف الذي هو فيه أو يتقدم، مما يؤدي إلى عدم استواء الصف. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن بعض المصلين يترك فراغا بينه وبين المصلي الذي بجانبه، وقد جاءت النصوص بالنهي عن هذا كله. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: تراصوا واعتدلوا. أخرجه أحمد. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حادوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا خرجات للشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. رواه أبو داود. وقال: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ما نشاهده الآن من التهاون في تسوية الصف لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأمومين أمر يؤسف له، فإن كثيرا من الأئمة يلتفت يمينا وشمالا يقول: استووا اعتدلوا سووا صفوفكم، وربما يرى الصف غير مستو ولا يقول: يا فلان تقدم ويا فلان تأخر. والذي ينبغي في حق الإمام أن يلتفت يمينا وشمالا ويستقبل الناس بوجهه، فإذا رأى شخصا متأخرا قال: تقدم يا فلان، وإذا رأى متقدما قال: تأخر يا فلان. وكذلك المأمومون تجد أنهم لا يبالون، يكون الرجل إلى يمين صاحبه أو إلى يساره متقدما عليه أو متأخرا عنه، لا يحاول أن يسوي الصف، وهذا من الغلط. وكذلك أيضا أهمل كثير من الأئمة وكثير من المأمومين مسألة التراص، فتجد الصف يكون فيه فرج كثيرة لا يسدها أحد، وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتراص. انتهى كلامه. وليتفطن المصلي إلى أمر مهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. رواه مسلم. فإذا أقام المصلون الصفوف عاد ذلك بالحسن على الصلاة كلها، وإذا لم يقيموها حصل العكس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الأحقاف.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الأحقاف.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الحجر.

فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون

آتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الحجر.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق وبقاءك حق والجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا تؤديه إلى يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد، واغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر، لا إله إلا أنت. سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وولدي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقني حبك.

أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة يونس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل إي و

قل

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة يونس.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: فضل حسن الخلق. أدلة هذا الأصل العظيم كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الآيات قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقوله جل شأنه: وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. ومن الأحاديث عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الحديث. رواه مسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة النور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم،

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة النور.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
3: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة الشورى.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة الشورى.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمورنا، ونعوذ بك من شر أنفسنا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة الرعد.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحلة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب، سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا. وهذه يا مولانا أيدينا مرفوعة إليك تحمل ذنوبنا، وهذه أنفسنا لا

0: وقد ناءت بها الخطايا، وهذه نواصينا توجهت إليك بالتوبة. اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم، نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. وسبحانك، سبحانك أبدا سبحانك. اللهم علمني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم، وأنت على كل شيء قدير، أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك. قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بك. وسبحانك اللهم سبحانك. ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك، الذي عدت به على الخاطئين، ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا، أن جدت لهم بالمغفرة. فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم، اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي، وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة، فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وجهالتي. والآن من من عذابك يستنقذني إن لم تكن أنت يا مولاي منقذي؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ أما آن لي أن أبكي على خطيئتي؟ أما آن لهذا القلب الجافي أن يخضع؟ أما آن لهذه النفس أن تخشع؟ أما آن لهذه العين أن تدمع؟ الآن آن، آن يا رب آن، وعزتك آن. اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروب الدموع، وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي، وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك، وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي، ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحمني.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: ثواب الأذكار، ذكر الله كثيرا، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. ثواب الأذكار، تحريك الشفاه بذكر الله، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. رواه البخاري.
4: ثواب الأذكار، بينات.

0: بينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. لهم من جهنم مهاد أي فراش، ومن فوقهم غواش لحف، وهي جمع غاشية يعني ما غشاهم وغطاهم، يريد إحاطة النار بهم من كل جانب، نعوذ بالله.
0: بينات.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع عربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
4: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع.
3: أحسن الله إليكم. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول فيه الأخ المرسل: إذا كان والدان يغتابان الناس، فكيف يكون إنكار الغيبة عليهما؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبل خاشعة وسنة ذاكرة وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. أعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال من الأخير الكريم اللي يقول: إذا كان الوالدان يغتابان الناس، فكيف يكون إنكار الغيبة عليهما؟ لا شك هذا السؤال يعني لطيف، لكن يعني مقام الوالدين يعني ينبغي أن يكون محفوظا جدا. وأحسب أن السائل حينما سأل مستحر لهذا المعنى أو لهذه المعاني. والوالدان يعني لا شك أن بقاؤهما كبير، وأنهما يعني ولو أخطأ ولو غلط يبقى مقامهما محفوظا، كما قال رجل في سورة لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. معنى أنهما أتى بأكبر منكر، أكبر منكر والشرك، وليس فقط تأبي بل دعا إليه. وإن جاهداك، بل بذل جهدهما من أجل أن تشرك، يعني بمعنى أن الوالدين بلغ يعني أقصى مبلغ في الحاق ما يضر بولدهما أو بأبنائهما ضررا معنويا، والكفر بالله عز وجل والإشراك. ومع هذا نعم لا يطاع، ولكن قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة، ما يدل على أهمية الحفاظ على البيت والحفاظ على التماسك والحفاظ على لكل صاحب مقام في المنزل مقامه ومرتبته، أما وأبا وأخا كبيرا وأختا كبيرة وإلى آخره، والعمات والخالات، في المحافظة على الأسرة والمحافظة على كيان البيت، هذا مهم جدا. ومع لا شك طبعا إنكار المنكر هذا مطلوب، لكن ينبغي أن يستحضر الإنسان هذه المعاني كلها. فالأخونا الكريم يقول يعني فعلا إنهما يغتابان، لا شك الغيبة من أكبر الذنوب، من أكبر الذنوب. والله عز وجل يعني قال: أيود أحدكم أن يأكل لحم أخيه ما تفكرتموه. ومع هذا التعامل معهما في هذا الباب هو الإنكار، وهو واجب، كان منكر واجب، لكن يكون بحكمة وبحكمة بالغة ورفق شديد وتلطف العبارة، ومستحضرا قول الله عز وجل: وقل لهما قولا كريما، وقوله: لا تقل لهم أف، واخفض لهما جناح الذل ورحمة، وقل رب ارحمهما كما ربك. كل هذه المعاني تستحضر، والإنسان يتعامل مع والديه مهما غلطا ومهما أخطا ومهما يعني تجاوزا يسعى في إصلاحه ولا شك، لكن هذه المعاني تستحضر. ولهذا الذي أراه في هذا أولا لا شك التنبيه، تنبيهما لكن برفق وتلطف، وقد يكون بأسلوب مباشر، كان يقول: يا والدي، يا أبي، يا أمي، يعني هذا يحرق الحسنات ويضيع الأجور، وهذا المجلس مجلس غيبة إلى آخره، بطريقة يعني فيها نوع التحذير مع الحفظ الأدب. وأيضا كما قلنا في الآية: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه. فلا شك أن هذه الصورة يعني كبيرة جدا، إذا استحضرها لا شك أن إذا كان في قلب المؤمن إيمان فإنها كافية في الردع. وأيضا قد يعني إذا كان الأب شديدا أو هو مهيب أيضا له مهابة، أو أيضا له معروف إحسان، ترى أحيانا الأب إذا كان لطيف وله معروف إحسان أيضا يقلل من يعني الجرأة عليه. ولهذا قد تحتاج أن تنتقل إلى التغيير غير مباشر أو الأسلوب غير مباشر، يعني بطريقة ما تصرف الحديث، تأتي بقصة، تدخل في موضوع بحيث أنه يخرجون عن هذه البيئة أو عن هذا النوع من الحديث الذي هم قد خاضوا فيه، فتنتقل بحكمة لموضوع آخر. وقد عين أحيانا بطريقة ما أن تثني على المغتاب، المغتابه قد يعني تستحضر محاسنه أو تذكر إيجابياته أو تذكر شيء من هذا القبيل، بحيث أن يعني تغير نوع أو جو المجلس صح التعبير. وأيضا يعني قد يكون منه أيضا يعني قد يكون مباشر أيضا يعني ترسل لهم مثلا يعني رسائل بالهاتف، مثلا مقاطع في هذا الموضوع، قد يكون كلام بعض المشايخ، كلام بعض المؤثرين، بعض المربين، بعض الأخصائيين النفسيين ونحو ذلك. أيضا يعني قد يكون مما يفيد في هذا الباب يعني إذا كان في أدب، وأنك يعني بطريقة تترك المكان أو تنسحب بأدب بحيث يشعروا أنك يعني ما كنت يعني مرتاحا لهذا الجو، مع الحفاظ كما قلت بحقهما. أمر آخر وهو مهم جدا، هذا مستصحب، وهو الدعاء لهما، الدعاء لهما بظهر الغيب، أن يهديهم الله وأن يقيهما شر هذا وأن يصرف قلوبهما على الغيبة، وأيضا الدفاع عن المغتاب كما قلنا ما استطعت بأسلوب هادئ. المهم لا شك الإنكار مطلوب، وعدم المشاركة في الغيبة أيضا مطلوب، لكن كما قلنا بهذه الطرق. ولا شك أن من كان حاضرا سيكون له طرق معالجة أكثر من الكلام الذي قد أكون قلته، باعتبار أن المجلس يعني قد يوحي بأشياء أكثر إفادة كما قلنا، سواء من الطريق غير مباشر أو المباشر، أو يعني المعرفة بطبيعة الوالدين من حيث شدتهما، لينهما، من حيث أيضا إحسانهما وكثرة إحسانهما، كل هذه تؤثر في الأجواء التي يكون فيها التعامل مع الوالدين، والله أعلم.
3: أحسن الله إليكم على هذا التوجيه الشرعي التربوي، بارك الله فيكم. علي الشيخ يقول: مسافر لأداء العمرة مع زوجتي وطفل عمره 10 سنوات، فهل يجوز لنا الطواف والسعي بالعربة الكهربائية تجنبا لتعب الطفل مع أننا قادرون على المشي؟
4: جزاكم الله، هذا سؤال مهم حقيقة، يعني وفعلا يعني الأسرة قد يكون معها أطفال أو معها يعني من هو غير قادر على أداء المنسك يعني بنفسه يعني بقدميه، مثلا كون طفي طوافا أو سعيا أو ذلك، وكما قال السائل الكريم يعني لم يحتاجون للسعي بالعربة الكهربائية. هو لا شك أن الأصل هو أن الإنسان يطوف بقدميه، يعني يطوف ماشيا ولا يطوف راكبا، هذا وبعض العلماء يمنع هذا إلا لعذر، وبعضهم يجوزه حتى من غير عذر، هذا أرجح يعني إن شاء الله، لأن الرسول طاف راكبا وهو لم يكن يعني شاكيا، وإن كان جاء في حديث أنه كان شاكيا لكنها ضعيف، ضعفه العلماء أنه ضعيف، لكن وطاف راكبا ليراه الناس أو ليسأله الناس ونحو ذلك، فالصحيح أنه يجوز، لكن الأولى إذا كان قدر ألا يفعل. لكن ما دام كما ذكر السائل الكريم أنه يعني معهم الطفل هذا عمره 10 سنوات وقد يعني فعلا يشق عليه المشي أو الزحام ونحو ذلك، لما نرجو أرجو الأحرار إن شاء الله أن يطوفوا والسعي بالعربة الكهربائية، وهي لا شك طبعا الحمد لله يعني من الوسائل التي اجتهدت فيها الدولة أن تأتي بالوسائل التي تيسر على الحجاج والعمار وعلى أيضا قصدي بيت الله الحرام المتعبدين، بحيث يعني يؤدون عباداتهم على براحة وسهولة وطمأنينة، ويؤدونها على نوع من غير شعور بمشقة أو بعسر، فجزاهم الله خيرا. ولا على كل حال ما دام الظرف هو الذي ذكرتموه أرجو لا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.
3: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أبو يزيد من الرياض يقول: صليت مأموما خلف من ينقر الصلاة أي يسرع فيها ثم فارقته، فهل فاتني فضل الجماعة بهذه المفارقة؟
4: جزاكم الله خيرا. على كل حال أرجو أنه ما فعلته صحيح، ولكن يعني النظر فيها في أحوال الناس وطبيعة الناس قد يختلفون يعني، فالحكم على الإمام بأنه مسرع أو يبطئ قد يختلف على حسب أحوال الناس وطبائعهم، فقد يكون فيهم الذي يعني فيه زيادة في الطمأنينة ممكن أن يأتي بها وهو منفرد، لكن لا يتبه مع الجماعة لطالة، وخاصة في قوله صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فحين التخفيف قد تعتبره أنت نقرا بينما هو مخفف، لأن الإمام يخفف إذا كان إماما، أما إذا صلى لوحده فليطل ما شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني إذا كان ينقر كما ذكرت فهذا خطأ لا شك طبعا وينبه، أما إذا كان يعني خفف من أجل الجماعة ومن أجل الناس، وقد يكون أحيانا مثلا المساجد التي في الأسواق أو في الطرقات في الطرق البرية، هذه ينبغي أن الإمام يتعامل مع معاملة خاصة، أصحابها غالبا أصحاب حوائج ومسافرون، بينما المسجد في وسط البلد أو في القرية أو في يعني أماكن في أطراف البلد قد يكون حال أهلي يعني أرفق، من حيث أنهم بجانب بيوتهم وغالبا ليس عندهم ما يعني يشغلهم، وليس عندهم أيضا أعمال يعني يحتاجون قضاءها وإنجازها ونحو ذلك. المقصود أنه لا شك إذا كان ينقر كما ذكرت فإنه نعم في قولك صحيح، لكن مقصودي هنا في السؤال العام أن يعني الناس في الحكم على الإمام يختلفون، فقد يكون يعني هو ليست صلاته نقرا وإنما مخفف، وقد يكون فعلا يعني ثقيل، وبعضهم أيضا يقول إن الإمام يعني ثقل وهو لم يثقل، لأنه يعني الرجل هذا قد يكون مشهور جدا بينما الإمام يعني صلاته معتدلة. المقصود على كل حال هو أنه إذا كان كما ذكرت ينقر نقرا ويسرع ثم فارقته أرجو لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله بهذه المفارقة، وأنت في الجماعة على نيتك إن شاء الله، لكن مهما كان يبقى تقدير الحال كما ذكرت والله أعلم.
3: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا الأخ المرسل معالي الشيخ يقول: هل يجوز شراء أجهزة الجوال للفتيات مع احتمال استخدامهن لها في سماع الموسيقى؟
4: جزاكم الله خيرا. لهذه الوسائل لا شك طبعا يعني من وسائل العصر، وإيجابيتها كبيرة لا شك للرجال والنساء، وأيضا إنجاز الأعمال بها والحاجة لها كبيرة جدا يعني، ويعني وجود لا شك طبعا المخالفة أو وجود التساهل هذا موجود يعني في البنين والبنات وفي الرجال وفي النساء، ولهذا لا شك أن الأصل هو جواز الشراء، أن تشتري لبنتك أو أن تشتري هي جوال لها، فهذا هو الأصل، ولأن يعني هي غالبا الحاجة لها، الأصل هو لا شك الاستخدام المباح، والفتيات والفتيان قد يحتاجون الهاتف سواء في الدراسة وفي التواصل وفي التعلم في قضايا الحوائج وغير ذلك مما هو معروف في حاجات الناس، فهذا هو أصل يعني. أما وجود هذه، نعم موجودة لا شك طبعا، وإنما ينبغي فعلا ينبهوا ووجهوا وينصحوا، ولا مع المراقبة أيضا، تراقب أولادك مراقبة الحكيمة بحيث أنها تكون مثمرة لا أن تكون منفرة، مثمرة وتكون مفيدة، وإلى الأصل فيها الإباحة، والأصل فيها أن يتاح لهم استخدام هذه الأدوات، ومحتاجونها جدا كما تعلم في الدراسة ولا في التعلم ولا التعليم ولا في قضايا الحوائج. وفي أحيانا لو تعطل الإنسان الهاتف كما تعرفون يعني يستغرب كيف كان يعيش قبل أن تأتي الهواتف، لكن مهما كان لا شك طبعا أنا أقدر هذا السؤال وأقدر يعني في الحرص، وأنا أشكرك على حرصك على فعلا مراقبة أولادك بنين وبنات، والحرص عليهم وحفظهم من سلبيات هذه الأدوات، وأنت محق في ذلك. لكن مهما كان يبقى قد تكون إيجابيتها أكثر، مع أن يعني تجتهد في نصحهم وإرشادهم ومتابعتهم متابعة حكيمة، حيث أنها تثبر إن شاء الله وتحصل الاستفادة من هذه الأدوات.
3: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا مع أسئلتكم أيها الكرام، وسؤال الأخير معالي الشيخ في هذه الحلقة يقول: لي ابن لا يصلي ولا يساعد إخوته في المصاريف وإخوته يقاطعونه، فهل يجوز لهم شرعا هذه القطيعة؟
4: جزاكم الله خير. لا، أما القطيعة فلا مهما كان لا تقاطع إلا لمصلحة ظاهرة، أما مجرد أنه لا يساعد إخوانه أو لأنه بالمصاريف هذه لا شك طبعا أنها ينبغي أن يساعد، لكن لا تجب المقاطعة المنكرات، منكرات كبيرة وأشياء ولا يصلي مثلا أو كان يعني يأتي بمحرمات ونحو ذلك، نعم ينبه وقد يقاطع إذا كان في المقاطعة التي هي الهجر، إذا كان في المقاطعة مصلحة. أما ما ذكرته لا شك أنه لا يصلي، نعم المصلي هذه لا شك يعني من الأمور الكبيرة، لكن يعني إذا كانت المقاطعة والهجر من أجل الصلاة تنفع وتفيد فنعم، أما لا تفيد لا، فينبغي أن يتابع وينصح ويدعى له. أما مصلحة إخوانه فهذا لا شك حق يعني هذا ينبغي، لكنها ما يعني لا توجب هذا، لأن يعني الأصل في وجوب النفقة على الوالدين، والأخ لا تجب عليه نفقته وإخوانه إلا إذا كان هو المنفق وليس عنده ما ينفق عليهم، وهو قادر على أن ينفق عليهم وبعد أن ينفق على من تلزمه نفقته من هم أولى من إخوانه، وإلا الأصل لا يجب عليه هذا، وإن نجفه طيب. لكن مهما كان بيبقى الحفاظ على الأسرة والحفاظ على تماسكها والحفاظ على يعني التئامها، هذا هو الأولى مع المناصحة والدعاء وعدم اليأس، فالمطلوب استمرار النصيحة والهداية بيد الله عز وجل. كذلك أيضا يعني إذا كانت تتعلق بترك الصلاة أو معصية كبيرة أو أمور الدين أخرى من الواجبات، نعم فهذه أيضا يشدد عليها، لكن الهجر أو المقاطعة لا تكون إلا إذا كانت فيها مصلحة، أما إذا كان قطعه يزيد في غيه ويزيد في يعني تركه فهذا لا ينبغي، إنما يستمر على منصحته ومتابعته والدعاء له بما يفيد إن شاء الله، والمطلوب هو النصيحة والدعاء، أما الهداية فبيد الله عز وجل، والله أعلم.
3: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة المباركة. مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر أيضا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة غافر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في

قال فرعون وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة

0: ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة غافر.
3: تلكم الجنة إنما تدخل الجنة برحمة الله. قال ابن القيم: إنما تدخل الجنة برحمة الله لا بعمل العبد مستقلا وإن كان العمل سببا. ولهذا أثبت الله دخولها بالأعمال في قوله: بما كنتم تعملون. ونفى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخولها بالأعمال بقوله: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. ولا تنافي بين الأمرين، كانوا يقولون النجاة من النار بعفو الله ودخول الجنة برحمته واقتسام المنازل والدرجات بالأعمال. ويدل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم، رواه الترمذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، واعلموا أن أحدا منكم لن ينجو بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال ابن القيم: ومن عرف الله سبحانه وشهد مشهد حقه عليه ومشهد تقصيره وذنوبه وأبصر هذين المشهدين بقلبه عرف ذلك وخبره وجزم به، والله المستعان. تلكم الجنة.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة التوبة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة التوبة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس العقيدة، مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: محاضرة الأسبوع.
4: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
5: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: دروس من الحرمين.
6: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
9: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
8: مجالس السيرة.
10: مجالس السيرة.
8: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا المجلس من مجالس السيرة، والتي نستعرض فيها بعضا من أحداث السيرة النبوية المباركة. ضيفي في هذا اللقاء هو فضيلة الدكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. فمرحبا بكم دكتور ماجد، وأهلا وسهلا.
12: يا مرحبا، الله حيكم الشيخ يوسف.
11: ما أعظم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
12: اللهم صل وسلم.
11: في حلقات ماضية وتحديدا الحلقة التي مضت، كنا انتهينا إلى ذلكم الحدث العظيم في نزول جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم في حديثة عجيبة أرعبت النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى خديجة وحدث ما حدث من استقبال عظيم وبهي وحكيم من خديجة رضي الله تعالى عنها. إذن بدأت الرسالة، والرسالة الثقيلة، وما جاء ذلكم الحدث في إنزال الوحي للمرة الأولى بهذه الصورة العجيبة المخيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا تهيئة لأن هذه الرسالة أيضا ثقيلة، أن الكون يحتاج إلى رجل يوصل هذه الرسالة العظيمة ويتلقى صدى ما يفعله ويقوم به الناس من ردة فعل على ما سيقوله، ويحطم به كثيرا من عقائدهم السائدة التي كانوا فيها. يبدأ إذن فصل من الصراع بين الحق والباطل. دكتور ماجد، لنأخذ لفتة في بداية هذه البعثة النبوية بعد نزول اقرأ باسم ربك الذي خلق.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كما تفضلتم دكتور يوسف أن رسالة عظيمة وخاتم الرسالات، وسيلقى على النبي صلى الله عليه وسلم قول ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ورجوعه إلى خديجة يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام من هذا الحدث العظيم وما أخبره به ورقة بن نوفل، وكانت خديجة أول من أسلم به، وكذلك ورقة لأنه أقر بالرسالة. هذا الحدث الذي سيغير مجرى الكون والتاريخ كان له صدى في السماء والأرض، ولكنه ابتدأ في السماء قبل الأرض.
11: سبحان الله، تغيرت السماء.
12: تغيرت السماء،
11: الله أكبر.
12: لأن هذا الحدث الذي نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام كان حدثا عظيما وأمرا سيتغير معه كثير مما يعمله أهل الجاهلية، إما بأن تنفتح له القلوب أو سيكون بالسيف كما كان بعد ذلك في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. لذا حجبت السماء. الله عز وجل قال في سورة الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، حكاية عن الجن،
11: الذين كانوا يسترقون،
12: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هذا هو الذي كان لما بدأت طلائع الرسالة تنزل، حجبت السماء بالشهب فصار الجن لا يستطيعون والشياطين أن يستمعوا لشيء، لأنهم كانوا قبل ذلك يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي، فإذا سمعوا كلمة حفظوها وزادوا فيها 99 كلمة، كذبوا فيزيدون وكلمة واحدة صحيحة وتكون حقا وأما الباقي فباطل، ثم يأتون إلى الكهان ويعطونهم ويلقون إليهم هذه الكلمة، فيأتي الكاهن فيقول كلمة حق والباقي باطل، فتصدق هذه الكلمة فيصدق هؤلاء ضعاف العقول، لكنهم لما صعدوا جاءتهم الشهب، فهذا أمر لم يعتادوه ومنعوا مقاعدهم التي كانوا يقعدونها، فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك، فقال لهم إبليس: هذا لأمر قد حدث في الأرض، فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين، فأتوه فأخبروه فقال: هذا الأمر الذي حدث في الأرض. جاء عند البخاري أنه في يوم بعثته صلى الله عليه وسلم كان لأحد الكهان ارتباط مع جنية، يتحدث الكاهن إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن فزعها في ذلك اليوم العظيم، فيقول: بينما أنا يوم في السوق جاءتني، أي الجنية، أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بقلاص وإحلاسها؟ فقال عمر رضي الله عنه: صدق. بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه يقربون لهذه الآلهة كعادة كفار قريش، فصرخ بهم صارخ يسمعون هذا الصارخ ولكن لا يرونه. يقول عمر، هذا عمر بن الخطاب ليس أي رجل، يقول: لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا نجيح يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فوثب القوم، فقلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت، فما نشبنا أن قيل هذا نبي. هذا التغيير الحاصل في الكون، لأن هذه الرسالة ستنزل، وأن هذه الخرافات والخزعبلات التي تكون عند الكهان سيقضي عليها الإسلام، ولا يمكن أن تتكرر كما كانوا يعبثون بعقول أهل الجاهلية ويحتكمون إليهم. فلذا جاء شرعنا أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وإن لم يصدق يذهب لي بس يقول: والله أنا أريد أن أستمع أقضي وقتا أستمتع، لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالسماء حجبت، الخزعبلات والخرافات التي يلقيها الكهان انتهت، لأنه جاء القول الفصل الذي يميز الحق من الباطل، وجاءت الرسالة التي كانت على فترة من الرسل.
11: نتذكر أيضا ضمن ما يمكن تذكره في تلك المرحلة كيف بدأت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم رسول، يجب عليه أن يوصل هذه الدعوة إلى الناس، لو أوصلها جهرا لربما كان الأمر
12: أشد عنادا.
11: نعم. وهو الرفيق صلى الله عليه وسلم الحكيم في دعوته للناس. بدأت ما يمكن أن يطلق عليه المرحلة السرية. طبعا عندما نستعرض الدعوة في أو البعثة في مكة هي قسمان، القسم الأول الدعوة السرية واستمرت لثلاث سنوات، ثم بعدها عقبها الجهر وما حدث من ذلك. لكن عندما نتحدث عن المرحلة أو مرحلة الدعوة السرية، هل كانت ضعف أم كانت حكمة؟
12: نعم، قبل ذلك يا شيخ يوسف، النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه جبريل المرة الأولى وضمه قال: غطني ثم أرسلني، لم يأتيه بعد ذلك، فلذا سمع قول خديجة وسمع قول ورقة وسكت، إلى الآن لم يأمر بشيء ولم يفعل شيء. يقول عليه الصلاة والسلام: فترى الوحي عني فترة بعد ذلك، فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني قاعد على كرسي، جبريل عليه السلام. والله إننا نحبه ونحب ملائكة ربنا تبارك وتعالى جميعا. يقول: فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم خاف، لأنه تذكر الموقف الأول وهو الآن في السماء وجالس على كرسي ويناديه. يقول: حتى جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صرت إلى الأرض من الخوف، فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني، فزملوني، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. وقد وقع خلاف حتى ترى بين الصحابة هل هي أول ما نزل أو اقرأ هي أول ما نزل. من هنا بدأت الحكاية، بدأت قصة الدعوة. أول من أسلم خديجة، أول من أسلم على وجه الأرض في ذاك الزمن، وأول شخص آمن بالرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هي تلك المرأة. وهذه رسالة يا شيخ يوسف، أن دين الله عز وجل يحمله الرجل والمرأة والجميع، وأن الهم هم الجميع. فلذلك أول من آمن خديجة. أين تتصور ذهب النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل له أنذر؟ هو الآن سينذر. وأنت حينما يطلب منك، حينما أقول أي شخص: يا فلان أخبر من تحب أو أخبر من حولك أنه سيكون كذا وكذا، لأي حدث من الأحداث، هناك أشخاص مباشرة يأتون في بالك: سأرسل إلى فلان، سأكلم فلان. من هو الشخص الذي بادر النبي صلى الله عليه وسلم إليه مباشرة؟ إنه صديق الطفولة والصبا، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ليهنك يا أبا بكر، أنك أول رجل جاء في مخيلة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عليه دعوته. وهنيئا لك أبا بكر أنك حينما سمعت ذلك صدقت وآمنت
11: دون تردد.
12: النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم ذكرتم شيء قبل قليل شيخ يوسف، أنها كانت سرا، كانت سرا لحكمة أرادها الله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قام فتكلم بها مباشرة وهو وحده ليس له مناصر، لكان العبء عليه أكبر والحمل عليه أثقل. ولكن حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه مجموعة ممن آمنوا به، توزع الحمل على الجميع في هم الدعوة. وقريش كثر عليها من تتابعه من النبي صلى الله عليه وسلم، هنا النبي وهنا أبو بكر وهنا علي وهنا بلال وهنا سعد وهنا فلان، سيأتي معنا السابقون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته الآن دخلوا في دين الله، فآمنت خديجة. خرج يفكر سيذهب لمن، فذهب إلى صديقه أبي بكر رضي الله عنه، ذهب إليه وحدثه أن الوحي قد جاءه في غار حراء، وأن دين الله يأمره بالتوحيد والعلم والإيمان وترك الأصنام. ماذا قال أبو بكر؟ قال: صدقت.
11: الله أكبر.
12: مباشرة. الله أكبر. ما قال: كيف جاءك؟ لماذا اختارك؟ كيف؟ متى ذهبت؟ في أي ساعة؟
11: لكن كذا
12: لعلي أراجع نفسي. لا لا لا لا, لا. قال: صدقت.
11: الله أكبر.
12: إذا صار الصديق، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لذا كان لأبي بكر مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيها ولا يقرب منها أحد، بل كان عليه الصلاة والسلام يغضب لأبي بكر ما لا يغضب لغيره. وحينما وقع بينه وبين أحد الصحابة شيء، فزع عليه الصلاة والسلام وقال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ واساني بماله حين لم يواسه أحد، ووقف معه حين لم يقف معه أحد. لأن أبا بكر له دالة على النبي صلى الله عليه وسلم في ماله ونفسه وتصديقه، حين جاءه خائفا ماذا ستكون ردة الفعل فقال: صدقت. نضع أنفسنا في هذا الموقف، حينما تأتي إلى شخص أنت تعرف أنك إذا أخبرته بخبر،
11: خبر عظيم،
12: ما الدليل؟ كيف؟ والله ممكن. وشخص تعلم أنك لو قلت أي شيء قال: صدقت، لما يعلم من صدقك وأمانتك. إلى من ستذهب؟ إلى من ستحب؟ ومن ستنظر؟ فما بالك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لأبي بكر بشيء عظيم يترتب عليه تغير في حال وحياة أبي بكر، سيهجر الأصنام، سيعادي قريش، سيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا قال: صدقت
11: دون تردد
12: مباشرة. قال: صدقت. فلذا خلد التاريخ هذا الموقف من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ونال محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال عليه الصلاة والسلام: لو جمع إيمان الأمة في الكفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح بهم إيمان أبي بكر، وكان خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين.
11: ما طلعت الشمس على
12: خير من أبي بكر،
11: بعد الأنبياء والرسل.
12: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذه المنزلة العظيمة يا شيخ يوسف لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه تدعونا إلى تعظيم ومحبة هذا الرجل. فلذا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة حبهم لأبي بكر، وهو أولا في الصحابة رضي الله عنهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي
11: رضي الله.
12: هنا أبو بكر آمن وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وتابعه على رسالته وشهد بالتوحيد. هناك شاب كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتردد عليه، قيل أنه سكن عنده، ولكن هذا لا يثبت لأن كان أبوه موجودا، وهو علي بن أبي طالب. هذا الشاب الصغير الذي يتقد عنفوانا وشبابا وحماسا، وكان يأتي لمحمد ويذهب عن محمد إلى بيته وينظر إلى محمد وإلى أمانته وصدقه، حينما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة آمن
11: رضي الله تعالى،
12: وكان أول من آمن من الصبيان. خديجة أول من آمن إطلاقا، وهي أول من آمن من النساء ومن الأمة جميعا، ثم أبو بكر أول من آمن من الرجال، ثم أول من آمن من الصبيان هو علي بن أبي طالب. هناك أيضا حب رسول الله الذي خير بين رسول الله وهو لما يبعث بعد، وبين أبيه وعمه وأهل بيته وأمه، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم،
11: سبحان الله،
12: لما خبأه الله عز وجل له من الخير بأن يشهد شهادة التوحيد ويكون مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتل في غزوة مؤتة ويبكيه النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة
11: رضي الله تعالى عنه وارضاه،
12: زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم،
11: غير زيد الخير،
12: نعم، الذي تبناه عليه الصلاة والسلام، وكان يسمى زيد بن محمد حتى جاء الإسلام بتحريم التبني لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتاه النبي بخبر الرسالة آمن، وكان أول من آمن من الموالي رضي الله عنه وأرضاه. ثم بدأ الإسلام ينتشر، ولكن سرا. بدأ هؤلاء علي، أبو بكر، زيد، خديجة، وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام، يبثون الرسالة في الأذان، من يرون منه قربا وحبا لمحمد،
11: يتفرسون في من يمكن له،
12: نعم،
11: أن يكون،
12: تبث إليه الرسالة،
11: نعم.
12: يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام.
11: الله أكبر، ثالث ثلاثة،
12: ثالث ثلاثة، قليل قليل من أسلم. ثم جاء بلال، شيخ يوسف، قصة أخرى.
11: الله أكبر،
12: بلال تضحية عظيمة.
11: الله أكبر،
12: هذا العبد الحبشي الذي كان ليس له وزن في قريش،
11: ومنظومة المجتمع كلها أصلا، نعم، لا ترى،
12: لا يرى شيئا، عبد حبشي جاء به الخدمة،
11: مملوك،
12: لكن لما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ماذا كان؟
11: الله،
12: وكيف كان؟
11: الله،
12: يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، إني سمعت خشخشة عليك، وفي رواية: دفر عليك، إن عليك في الجنة.
11: يا أهل المجد، يا أهل الرفع. الله،
12: قال: اذهب فعلمه بلال، فإنه أندى منك صوتا، فكان مؤذن الإسلام. لما فتحت مكة قيل يا بلال أذن، وصعد إلى سطح الكعبة فأذن، ولم يزل مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، وكان قريبا منه. ما الذي رفعه إلى هذا المنزلة العظيمة بعد أن كان بلال العبد الحبشي الذي لا تراه شيئا، قريش لا تنظر إليه، إنها لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
11: وهذا الانعكاس الحقيقي لمعنى لا إله إلا الله.
12: الله أكبر،
11: لمعنى إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
12: نعم،
11: تنتهي كل الفروقات، المعايير البشرية التي يضعها البشر من رؤوسهم، لا يبقى إلا تكريم الله عز وجل لهذا المخلوق، هذا الإنسان، ولا يتم له ذلك إلا بتقوى الله سبحانه.
12: الله أكبر. فلذلك بلال بعد أن لم يكن شيئا مذكورا عند قريش ولا يعبأ به ولا ينظر إليه، ماذا حصل؟ جاءه سيده فقال: تقول لا إله إلا الله، وبدأ بتعذيبه وبدأ بأذيته. ألم يكن بلال قبل فترة وجيزة لا تراه شيئا؟
3: اترك، لا لا أتركه، لكن أيضا أراد الله عز وجل لبلال أن يضرب أروع وأسمى آيات التضحية لدين الله عز وجل، حيث كان يوضع الحجر على صدره في رمضاء مكة ويريدونه أن يرجع عن دين الله، فلا يزيد على أن يقول أحد أحد أحد أحد، يوحد ربه، لأنه يعلم أن هذه الكلمة تطعن قريش وتؤذيها أذية عظيمة، لأنها تجعل مع الله ندا وإلها آخر يعبدونه من دون الله، فكان يقول أحد أحد أحد أحد. أسلمت سمية بنت خياط، وأسلم زوجها ياسر، وأسلم ابنه عمار، أناس فتق الله قلوبهم وآذانهم للحق، لأن الله أراد لهم خير، وإن كانوا ضعفة وبعضهم لا يرى شيء، لكنهم عظيمون عند الله وثقيلون في ميزان الحسنات عند الله تبارك وتعالى. الإسلام لا يقاس بمن أنت، من أبوك، ما حسبك، ما نسبك، إنما يقاس بالعمل الصالح وبالتضحيات التي تقدمها لدين الله تبارك وتعالى. لما صعد ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وكان قصيرا نحيفا دقيق الساقين، فجاء الهواء فأظهر ساقيه، فرأى الصحابة نحول تلك الساقين فضحكوا، فقال تضحكون من دقة ساقيه، لهما عند الله أثقل من جبل أحد.
10: الله أكبر،
3: ما الذي جعلها كذلك؟ وكان قبل الإسلام راعيا يرعى الغنم، ابن مسعود رضي الله عنه لا يعبأ به، يذهب يخرج خارج مكة يرعاها ولا ينظر إليه ولا يلتفت إليه، ثم صار بعد ذلك قدم وساق ابن مسعود عند الله أثقل من جبل أحد، حتى كان الصحابة رضي الله عنهم صغار الصحابة والتابعون بعد ذلك يقفون على باب ابن مسعود يأخذون منه القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يسمع القرآن أو يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد
11: رضي الله تعالى عنه وارضاه. والحديث شيق، وإن أردت أن تعجب أيضا فاعجب من أبي بكر وقد أسلم على يديه 5 من المبشرين بالجنة،
3: الله أكبر،
11: كلهم في صحيفته،
3: الله
11: رضي
3: أكبر
11: الله تعالى عنه.
3: الله أكبر.
11: إذن هذه لمحات سريعة من المرحلة السرية التي مرت في بداية البعثة، لكن الوقت يضيق بنا، لعل الله سبحانه وتعالى يتيح لنا فرصة إن شاء الله قادمة في الحلقة المقبلة لنكمل شيئا من هذه المشاهد العظيمة. شكر الله لكم دكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، هذا العرض، وشكر الله لكم أنتم مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى في مجلس قادم، إلى ذلكم اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
8: مجالس السيرة.
13: مجالس السيرة،
8: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
0: نقدم لكم تلاوة صوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي آل عمران والنساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة آل عمران والنساء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين،
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
4: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمدا على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: شرح عمدة الأحكام.
1: شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 41 بعد 100 في التعليق على عمدة الأحكام. وفي المجلس السابق وقفنا مع حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، فقال المؤلف رحمه الله عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي المجلس السابق ذهب الحديث إلى حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ولم نقف مع ألفاظ الحديث، ولذلك سيكون هذا المجلس مخصصا للتعليق على ألفاظه بداية من راويه. فالحديث يرويه عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة، وعبد الرحمن هذا هو الإمام العلامة الحافظ أبو عيسى الأنصاري الكوفي الفقيه من أبناء الأنصار، ولد في خلافة الصديق رضي الله عنه. قال ثابت البناني رحمه الله: كنا إذا قعدنا إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لرجل: اقرأ القرآن فإنه يدلني على ما تريدون، نزلت هذه الآية في كذا وهذه الآية في كذا. وهو صاحب المقولة الشهيرة: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار إذا سئل أحدهم عن شيء ود أن أخاه كفاه. قلت: هذه المقولة صحت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أخرج ذلك ابن سعد في الطبقات من طريق يزيد بن هارون عن شعبة عن عطاء، وهذا سند صحيح، فإن شعبة سمع من عطاء قبل الاختلاط، أفاده محقق سير أعلام النبلاء. وهذا شأن أهل العلم أهل الخشية من الله، يتهيبون غاية التهيب من الفتوى ولا يتطلعون لها، ويحمدون الله تعالى إذا عوفوا منها. جاء في ترجمة الفقيه الشافعي الداركي: ودارك من أعمال أصفهان عبد العزيز ابن عبد الله أبي القاسم في تاريخ بغداد عن أبي حامد الإسفراني قال: ما رأيت أفقه من الداركي، سمعت عيسى ابن أحمد ابن عثمان الهمذاني يقول: كان عبد العزيز ابن عبد الله الداركي إذا جاءته مسألة يستفتى فيها تفكر طويلا ثم أفتى فيها، وربما كانت فتواه خلاف مذهب الشافعي وأبي حنيفة، فيقال له في ذلك فيقول: ويحكم، حدث فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. والأخذ بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من الأخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة إذا خالفا. قلت: هذا الكلام صحيح من الداركي، وهو الذي يقرره الأئمة أنفسهم، ولكن بشرط أن يكون الناظر في هذه المسائل من أهل الرسوخ العلمي الذي ضبط الأصول والقواعد، حتى لا يقع في شذوذ من الآراء كالعمل بنص اتفق أهل العلم على عدم العمل به ككونه منسوخا. ولذلك علق الذهبي على كلام الداركي بعد نقله في سير أعلام النبلاء بقوله: هذا جيد، لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك الحديث إمام من نظراء هذين الإمامين مثل مالك أو سفيان أو الأوزاعي، وبأن يكون الحديث سالما من علة، وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حديثا صحيحا معارضا للآخر. أما من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة الاجتهاد فلا، كخبر فإن شرب في الرابعة فاقتلوه، وكحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. هذا وكون عبد الرحمن ابن أبي ليلى أدرك 20 و100 من الصحابة، بل من الأنصار من الصحابة، يدل على أنه من كبار التابعين. قال ابن الملقن حضر حلقة عبد الرحمن جماعة من الصحابة يستمعون لحديثه وينصتون له، منهم البراء بن عازب رضي الله عنهما. قلت لا أدري أعجب من إمامة هذا التابعي الجليل وتقدمه في الحديث والعلم، حتى إنه ليجلس في حلقته بعض الصحابة وقد وقع لبعض التابعين ذلك، أم أعجب من تواضع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأنف أحدهم من أن يقال عنه صحابي في حلقة تابعي. ثم تجد من بعضنا من يستنكف أن يستمع إلى نظيره في العلم أو السن، فضلا عن أن يستمع إلى من هو دونه في العلم أو في السن. وعبد الرحمن ابن أبي ليلى أبوه أبو ليلى صحابي، لم يروي عنه غير ابنه عبد الرحمن، وابنه أي ابن عبد الرحمن هو محمد القاضي، وهو ضعيف أي محمد في الحديث. قال الإمام أحمد ابن أبي ليلى أي محمد ابن عبد الرحمن سيء الحفظ مضطرب الحديث، وكان فقه ابن أبي ليلى أحب إلينا من حديثه. مات عبد الرحمن ابن أبي ليلى 82 أو 83. فهذه تعليقة يسيرة على ترجمة عبد الرحمن رحمه الله. أما الصحابي الذي يروي عنه فهو كعب بن عجرة رضي الله عنه، وعجرة بضم الميم وإسكان الجيم، وكعب هذا رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل يكنى بأبي محمد، وهو من بني سالم بن عوف أنصاري، شهد بيعة الرضوان، له عدة أحاديث منها هذا الحديث وحديث آخر معروف في الصحيحين، لما آذته هوام رأسه وهو محرم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق ونزلت آية فدية. قال الواقدي هو أي كعب من أنفسهم، يعني أن نسبه من الأنصار. وتعقبه ابن سعد فقال لم أجده في نسب الأنصار، والمشهور أنه بلوي. قال الحافظ ابن حجر والجمع بين القولين أنه بلوي حالف الأنصار. قلت هكذا قال ابن سعد، فقد قال هو بلوي من حلفاء الخزرج. قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى في هذا الحديث لقيني كعب بن عجرة. قال الحافظ ابن حجر في تعيين المكان الذي لقيه فيه قال عين المحاربي عن مالك بن مغول عن الحكم المكان الذي التقيا به، فأخرجه الطبري من طريقه.

فلا تزكوا أنفسكم

0: يسير. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورتي النجم والقمر.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله

0: إليكم مستمعينا الكرام بعض مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هاتين الآيتين. من علم أنه لن يغني مملوك عن مملوك شيئا، وأن الخلق كلهم لله يتصرف فيهم كيف يشاء ويجازي كلا بما يستحق، استعد لما أمامه ولم يرضى أن يكون ذيلا لأحد في الباطل. إذا كان جميع ما في السماوات والأرض لله، وجميع الأمور ترجع إلى الله، فاجعل أمرك كله لله، فذلك سبيل نجاتك ونجاحك. فلتدرك الأمة المسلمة هذه الحقيقة الناصعة لتعرف قيمتها، وتعلم أنها أخرجت لتكون طليعة للناس تقودهم للخير وتنأى بهم عن الشر. لا بد من الإيمان بالله وحده ليوضع الميزان الصحيح للقيم ويظهر التعريف الصريح للمعروف والمنكر. شرط خيرية الأمة أن تقوم بهذا الواجب العظيم، فاجتهد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واحذر أن تؤتى الأمة من قبلك. حري بمن تفضل الله عليه بنعمة أن يرعاها ويقوم بواجب شكرها حتى لا يسلبها منه ويستبدل به غيره.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام الخرج 88.9 حوطة بني تميم 99 المجمعة 92.7 تمير 96.3 على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي الفاتحة والبقرة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير،
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب،
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
5: تنفس الصباح بيوم جديد.
6: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: حلقة النور.
10: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
11: تقدم حلقة النور،
12: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
13: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
12: حلقة النور،
13: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني،
14: تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. يشارك في هذه الحلقات معنا مجموعة من الطلاب يعرفون بأسمائهم:
16: سلمان غازي تخيل النزي،
17: محمد عبد الله محمد عوض العمري،
18: عبد الرحمن إبراهيم بن علي الشمري.
15: حياكم الله جميعا. المنهج اليوم إن شاء الله تعالى سيكون من سورة الإخلاص، وكعادتنا في كل حلقة أنا أقرأ الآيات ثم ترددون معي هذه الآيات مع التركيز على حكم القلقلة الذي سيتكرر معنا وتكلمنا عنه في الحلقات السابقة في آخر الآيات، قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر هذه الآيات.
19: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد.
1: قل هو الله أحد.
0: الله الصمد.
1: الله الصمد.
0: لم يلد ولم يولد.
1: لم يلد ولم يولد.
0: ولم يولد.
1: ولم يولد.
0: ولم يكن له كفوا أحد.
1: ولم يكن له كفوا أحد.
0: الفاء مضمومة. كفوا أحد.
1: كفوا أحد.
0: ولم يكن له كفوا أحد.
1: ولم يكن له كفوا أحد.
0: الكاف مضمومة. ولم يكن له كفوا أحد.
1: ولم يكن له كفوا أحد.
0: بارك الله فيكم على هذه المشاركة الطيبة. عندنا في الآيات مثل ما ذكرت حرف الدال، وهو من حروف القلقلة التي تكلمنا عنها في السابق، وهي القاف والطاء والباء والجيم والدال مجموعة في قولك قطب جد. هذه الحروف إذا أتت ساكنة سواء كانت في وسط الكلمة أو في آخرها يكون الحكم فيها قلقلة، فتقرأ قل هو الله أحد، ما تقرأ قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. عندنا من الأخطاء الشائعة أن يأتي واحد ويقرأ كفوا أحد. الفاء عندنا هنا مضمومة، لابد أن ينتبه لها، فتقرأ كفوا كفوا أحد. نستمع للآية الأولى بصوت عبد الرحمن.
2: قل هو الله أحد.
0: قل هو الله أحد، أحسنت. طيب سلمان أعطنا الآية الثانية.
3: الله الصمد.
0: ممتاز يا سلمان، تفضل يا محمد.
4: لم يلد ولم يولد.
0: ولم يولد، أحسنت. ولم يكن له.
4: ولم يكن له كفوا أحد.
0: ممتاز، بارك الله فيكم جميعا. الآن نستمع لتلاواتكم ونبدأ بسلمان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.
0: قل هو. قل هو، اللام ساكنة. قل هو.
3: قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد.
0: لم يلد ولم يولد.
3: لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد.
0: كفوا.
3: كفوا أحد.
0: أحسنت يا سلمان، مع التركيز على الدال. كفوا أحد.
3: كفوا أحد.
0: أحسنت يا سلمان، بارك الله فيك. الآن تفضل يا محمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.
0: أحد.
4: أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد.
0: طيب، لم يلد ولم يولد.
4: لم يلد.
0: لم يلد ولم يولد.
4: لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد.
0: أحسنت يا محمد، تفضل يا عبد الرحمن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد.
0: ولم يولد.
3: ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد.
0: بارك الله فيكم جميعا يا سلمان ومحمد وعبد الرحمن على هذه المشاركة الطيبة. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
6: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
5: حلقة النور،
6: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني،
5: تنفيذ
7: خالد بن إبراهيم الجربوع.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الأنعام.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وحشرنا عليهم كل شيء

زخرف القول غرورا

اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ.

وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الأنعام.
2: صلوا كما رأيتموني أصلي.
3: فرض الله تعالى للصلاة وقتا محددا، لا يجوز تقديم الصلاة عن ذلك الوقت ولا تأخيرها إلا لعذر. قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي أنها محددة بوقت معلوم لا بد من أدائها فيه. وهذه الأوقات بيّنها الله تعالى في القرآن الكريم، وبيّنها بتفاصيلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة الصريحة. بل إن أداء الصلاة في وقتها من أحب الأعمال إلى الله تعالى. في الحديث: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، متفق عليه. وتأخير الصلاة عن وقتها المحدد دون عذر من سفر أو مرض أو نحوه حتى يخرج الوقت أمر محرم يعرض فاعله للعقوبة التي أخبر الله تعالى عنها. قال تعالى في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال أهل التفسير من الصحابة والسلف: ليس معنى أضاعوا الصلاة أي تركوها بالكلية، وإنما أخروها عن ميقاتها، ولو تركوها لكفروا، عقوبتهم فسوف يلقون غيا. وهو كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. هذا العقاب وهذا الجزاء في حق من أخر الصلاة عن وقتها، فما بالكم في من يتركها بالكلية. ومن المعلوم أن من بذل وسعه لأداء الصلاة في الوقت ثم خرج وقتها يجب عليه أن يقضيها متى زال عذره، فمتى استيقظ النائم وجب عليه القضاء ويحرم عليه التأخر، لأن هذا وقت الصلاة في حقه ومثله الناس، فيجب أن يقضي متى ما تذكر ويحرم التأخير. ففي حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين يتنبه لها. أخرجه الإمام مسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة الأنفال.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله.

يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر

الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم.

مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في

الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على

عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب

تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح باعثمان من سورة الأنفال.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سور الشعراء والنمل والقصص.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سور الشعراء والنمل والقصص.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعله يفرجها عنكم. وفي رواية للبخاري: فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران. وفي رواية لهما: فكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، وامرأتي ولصبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني، وإني نأى بذات يوم الشجر فلم آتي حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء. ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت. وفي رواية لهما: فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين حتى أتيها بمئة دينار، فبغيت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها. زاد البخاري في رواية: وتركت الذهب الذي أعطيتها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة. ففرج لهم. وفي رواية للبخاري: ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت آجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني حقي. قلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعاءها. فأخذه فذهب به. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي. ففرج الله ما بقي. متفق عليه. قوله أخذهم المطر جاءهم بكثرة، وقوله فأووا انضموا، وقوله لا أغبق لا أسقي من اللبن آخر النهار، وقوله أرحت عليهم رددت الماشية إلى موضع مبيتها، وقوله نأى بي ذات يوم الشجر بعد بي طلب المرعى، وقوله بالحلاب إناء يملأه قدر حلبة الناقة، وقوله يتضاغون يصيحون من الجوع. وقوله ألمت بها سنة أي وقعت في سنة قحط. وقوله بمئة دينار تساوي 250 جراما من الذهب. وقوله فبغيت طلبت. وقوله بفرق إناء يسع ثلاثة أصواع. وقوله فرغب عنه أعرض عنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة الأحزاب.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة الأحزاب.
2: سوانح تدبرية.
3: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الناظر اليوم بعين البصر والبصيرة يرى انفتاح الدنيا الشديدة وطغيان الجانب المادي على حياة بعض الناس وكثرة الفتن والشهوات والشبهات، مما أدى إلى انغماس بعض الناس في الملذات والتشكيك في الثوابت والأصول والتشريعات وإقبالهم على الدنيا واللهث وراءها. ومع هذه الفتن فإن الإنسان خلق ضعيفا، يحتاج إلى من يقويه ويشد أزره ويكشف غمه ويفرج همه، يحتاج إلى من يلجأ إليه وإلى من يلوذ به ويحتمي بحماه. وهنا جاءت الإجابة من الله عز وجل بقوله: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فروا من الشرك إلى توحيد الله عز وجل، فروا واهربوا أيها الناس من عقاب الله إلى رحمته بالإيمان به واتباع أمره والعمل بطاعته، فروا من معاصيه إلى طاعته، فروا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والفرار من الله يكون بالرجوع إليه والالتجاء إليه والإنابة إلى رحابه سبحانه وتعالى. والتعبير بلفظ الفرار تعبير عجيب حقا، وهو يوحي بالأثقال والقيود والأغلال التي تشد النفس البشرية إلى هذه الأرض وتثقلها عن الانطلاق وتحاصرها وتأسرها وتدعها في عقال. ومن ثم يجيء الهتاف قويا للانطلاق والفرار إلى الله من هذه الأثقال والقيود، الفرار إلى الله جل وعلا بالتوحيد والطاعة والخضوع والذل والتعبد والتأله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار هو الهروب من شيء إلى شيء، من شيء مخيف إلى شيء آمن. وعبر بالآية بالفرار الذي هو الهروب لأنه هروب من فتن الدنيا وشهواتها وشبهاتها إلى الله جل وعلا ليحصل الإطمئنان والسكينة والراحة والفوز والنجاة. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار إلى الله هروب من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء بالله. ومن فر إلى الله سبحانه فهو في أحد مقامين: مقام نعمة يرفل بها أو مقام بلية أصيب بها. فحاله عند مقام النعمة الشكر والحمد والثناء، وحاله عند مقام البلية الصبر والرضا.

0: والصواري فوالصواد تطارده، والشيطان من جهته قاعد له بالمرصاد، وهناك نفس أمارة بالسوء، وهناك أبواب على كل باب منها شيطان يدعو إليه. فالمقام مقام عظيم جدا، يحتاج من العبد المؤمن صادق الإيمان أن يحسن الفرار إلى الله الرحمن، طالبا بفراره إلى الله عز وجل أن يخرج من هذه الحياة الدنيا وقد نجا من سخط الله وفاز برضوانه جل في علاه. وتأملوا في هذا المقام، مقام الفرار إلى الله عز وجل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، رواه البخاري ومسلم، لتعلم يقينا أنه لا مفر لك من الله إلا إلى الله، فإن كل شيء تخافه تفر منه إلا الله جل شأنه سبحانه، فإنه من عظم خوفه من الله فر إلى الله عز وجل، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار إلى الله يورث راحة القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الفرار إلى الله يورث سكينة النفس وراحة البال. الفرار إلى الله يورث محبة الخالق وصدق التأله والرجاء والخوف، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا في الدنيا، وفي الآخرة يورث الفرار إلى الله جنة نعيم مقيم، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إن الفرار إلى الله يقتضي منا أن نقبل على كتاب الله عز وجل بالتلاوة والتدبر والنظر في معانيه والعمل بأحكامه. نفر إلى الله بالدعاء والمحافظة على الواجبات وترك المناهي والمحرمات والتوبة منها عند الوقوع فيها، مع القيام بالنوافل من صلوات وصيام وصدقات ونحوها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، الحديث. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أيها التائه، أيها المتحير، أيها المتباطئ، أيها الخائف، أيها العاصي، أيها المثقل بالذنوب والأوزار، أيها الأسير لشهواته، المكبل بالقيود والأغلال، يا من أسره الشيطان ولا يستطيع الخلاص والفرار، أيها المظلوم، أيها المبتلى، يا من ضاق صدره وأحاطت به الهموم والأحزان، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يا ابن آدم، الكل يريدك لنفسه، والله عز وجل يريدك لك، فانتبه، لن تجد أحلم وأرحم من الله. لله أرحم بعباده من هذه بولدها. أنت الملاذ إذا ما أزمة شملت، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت المنادى به في كل حادثة، أنت الإله وأنت الذخر والأمل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل. إنا قصدناك والآمال واقعة عليك، والكل ملهوف ومبتهل. اللهم اجعلنا ممن أحييت قلبه فاعتبر واتعظ فرجع وأناب وفر إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة النحل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإن

أأجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف

لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنةً

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الإسراء.